0: وسيتضمن الخطاب خطة لتشديد سياسات الهجرة عبر تحديد سقف للهجرة الصافية من الخارج بما يعادل عدد المنازل التي شيدت في العام السابق. من جهته وصف وزير الخزانة جيم تشالمرز ربط الإسكان بالهجرة بأنه خطاب مبطن ومسيء. ومع خطط لمنع غير المواطنين من الاستفادة من عدد من برامج الرعاية الاجتماعية، قال تايلر في مقابلة مع برنامج سانرايز على القناة السابعة صباح اليوم إن القضية تتعلق بالعدالة.
1: If people commit to our country, we will absolutely commit to them. But what we're seeing in this budget and more generally is the Labor Party slashing programs to hardworking Aussies. We've got older Australians who are going to lose access to the support they've had for private health insurance. And meanwhile, a Labor is providing programs like these to non-Australians. And we think that is the wrong priority.
0: إلى ذلك قالت وزيرة الإسكان الفيدرالية كلير أونيل إن ما قامت به حكومة العمال من إصلاح ضريبي سيعمل على إصلاح ما وصفته بالنظام المعطل الذي يعاني منه الأستراليون على حد وصفها.
2: I think we're going to hear about that tonight. This housing system is broken for the people who need it most, and we are going through in a really diligent way, tackling the problem from every angle and making really meaningful change that will help Australians from this weekend.
0: أصدر قاض قبل قليل في المحكمة العليا الفيدرالية حكما وجد فيه بأن سلسلة السوبرماركت العملاقة كولز مذنبة وأنها قد ضللت المستهلكين عمدا من خلال حملتها الترويجية داون داون الخاصة بتخفيض الأسعار في قرار يعد سابقة قضائية بارزة. وكانت هيئة المنافسة وحماية المستهلك الأسترالية قد رفعت قضيتين منفصلتين لكن متشابهتين ضد أكبر سلسلتي سوبر ماركت في البلاد، فيما لا يزال الحكم في القضية المرفوعة ضد وولوس بانتظار صدوره في وقت لاحق. قال أحد أبرز المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس سيركز على المصالح الأمريكية خلال لقائه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم في بكين. ومن المتوقع أن تتركز الزيارة على قدرة الصين على التفاوض مع حليفتها إيران لإعادة فتح مضيق هرمز في وقت يواجه فيه ترامب ضغوطا دولية متزايدة للتوصل إلى اتفاق سلام. ودافع رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون عن تركيز الرئيس على المصالح الأمريكية.
3: When he says America first, he doesn't mean America alone, obviously. He means that we put the interest of America first. And I'm going to tell you that's not a selfish proposition. When we do that, it's good for our citizens, it's good for this country and every freedom-loving person around the world. So our prayers are with him and he has a good visit with Xi in China.
0: ويقوم حاليا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيارة إلى الصين هي الأولى لزعيم أمريكي منذ 9 سنوات. وفي هذا الصدد يقول مراسل SBS عربي في نيويورك محمد السطوحي إن واشنطن تعول أيضا على دور قد تلعبه بكين في الملف الإيراني.
4: هذه الزيارة لم يكن يريد الرئيس ترامب أنه يتعكر صفوها بسبب الأزمة الإيرانية، وبالتالي تأجيل القرار بالنسبة لعملية عسكرية ضد إيران لحين العودة من زيارته لبكين. في نفس الوقت الرئيس الأمريكي يعول كثيرا على أنه الرئيس الصيني من الممكن أن يساعده في الوصول إلى اتفاق مع إيران، وبالمناسبة كان اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ منذ حوالي شهر كان هناك دور للجانب الصيني في إقناع إيران به.
0: لفت الإمارات العربية المتحدة ما يتم تداوله عن زيارة قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للبلاد بعدما أعلن مكتب نتنياهو أنه عقد اجتماعا سريا مع رئيس دولة الإمارات. وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أعلن الأربعاء أنه عقد اجتماعا سريا مع رئيس دولة الإمارات خلال الحرب مع إيران في زيارة سرية. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية: بيرث مشمس إجمالا أقصى درجات الحرارة فيها 25، أدليد مشمس إجمالا 24، ملبن مشمس إجمالا 21، هوبرت غائم 18، كامبرا غائم جزئيا 18 درجة أيضا، سيدني أمطار 22، بريسبن أمطار متفرقة 24، وأخيرا داروين غائم جزئيا 34 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

SBS عربي.

0: هل لديكم جوجل سمارت سبيكر؟ من السهل جداً الاستماع إلى آخر الأخبار، التحاليل، القصص والموسيقى. يكفي القول هاي جوجل بلاي اس بي اس عربيك، وعندما يحين وقت الاسترخاء عليكم القول هاي جوجل بلاي اس بي اس تشيل للاستماع المباشر.
1: أنا هناء ياسين، مقدمة برنامج أستراليا اليوم على أس بي أس عربي. انضموا إلي ومنال وهاشم للإطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو برنامج أستراليا اليوم على أس بي أس عربي من الاثنين إلى الجمعة، من الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.

0: صباح الخير، سليم الفهد يحييكم. هذه نشرة الأخبار وفي تفاصيلها. أدينت سلسلة السوبر ماركت الأسترالية المعروفة كولز بتضليل المتسوقين من خلال حملتها الترويجية داون داون للأسعار في حكم بارز صادر عن المحكمة الفيدرالية. ووجد القاضي مايكل أوبراين أن 13 عرضا من أصل 14 عرضا ترويجيا خضعت للمراجعة في القضية التي رفعتها هيئة المنافسة وحماية المستهلك الأسترالية كانت مضللة ولم تمثل تخفيضات حقيقية. وكانت الهيئة قد اتهمت كولز برفع أسعار بعض المنتجات مؤقتا قبل خفضها إلى مستوى لا يزال أعلى من السعر الأصلي ثم الترويج لها على أنها عروض خاصة مخفضة. ورأى القاضي أن هذه العروض كان من المرجح أن تضلل المستهلك العادي. دعا حزب الخضر إلى إدخال تعديلات على قوانين التبرعات السياسية معتبرا أنها تتيح للشركات الكبرى التأثير على القرارات السياسية الرئيسية والموازنة العامة. ويقترح التعديل حظر التبرعات القادمة من بعض القطاعات بما في ذلك شركات التطوير العقاري وصناعة التبغ وقطاع التعدين وشركات المقامرة. سيستخدم زعيم المعارضة الفيدرالية أنجس تايلر أول خطاب له للرد على الموازنة لربط أعداد المهاجرين الذين تستقبلهم أستراليا بعدد المنازل الجديدة التي يتم بناؤها. وسيتضمن الخطاب خطة لتشديد سياسات الهجرة عبر تحديد سقف للهجرة الصافية من الخارج بما يعادل عدد المنازل التي شيدت في العام السابق، ومع خطط لمنع غير المواطنين من الاستفادة من عدد من برامج الرعاية الاجتماعية. قال تايلر في مقابلة مع برنامج سان رايز على القناة السابعة صباح اليوم إن القضية تتعلق بالعدالة.
1: If people commit to our country, we will absolutely commit to them. But what we're seeing in this budget and more generally is the Labor Party slashing programs to hardworking Aussies. We've got older Australians who are going to lose access to the support they've had for private health insurance. And meanwhile, a Labor is providing programs like these to non-Australians. And we think that is the wrong priority.
0: من جهته وصف وزير الخزانة جيم تشالمرز ربط الإسكان بالهجرة بأنه خطاب مبطن ومسيء، فيما قالت وزيرة الإسكان كلير أونيل إن ما قامت به حكومة العمال من إصلاح ضريبي ضمن الموازنة العامة سيعمل على إصلاح ما وصفته بالنظام المعطل الذي يعاني منه الأستراليون على حد وصفها.
2: I think we're going to hear about that tonight. This housing system is broken for the people who need it most, and we are going through in a really diligent way, tackling the problem from every angle and making really meaningful change that will help Australians from this weekend.
0: قال أحد أبرز المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس سيركز على المصالح الأمريكية خلال لقائه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين اليوم. ومن المتوقع أن تتركز زيارة ترامب إلى الصين على قدرة الصين على التفاوض مع حليفتها إيران لإعادة فتح مضيق هرمز في وقت يواجه فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطا دولية متزايدة للتوصل إلى اتفاق سلام. هذا ودافع رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون عن تركيز الرئيس على المصالح الأمريكية قبل أول زيارة يقوم بها زعيم أمريكي إلى الصين منذ 9 سنوات.
3: When he says America first, he doesn't mean America alone, obviously. He means that we put the interest of America first. And I'm going to tell you, that's not a selfish proposition. When we do that, it's good for our citizens, it's good for this country and every freedom-loving person around the world. So our prayers are with him, and he has a good visit with Xi in China.
0: ويزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاليا الصين، حيث يقول مراسل SBS عربي في نيويورك محمد السطوحي إن واشنطن تعول أيضا على دور قد تلعبه بكين في الملف الإيراني.
4: هذه الزيارة لم يكن يريد الرئيس ترامب إنه يتعكر صفوها بسبب الأزمة الإيرانية، وبالتالي تأجيل القرار بالنسبة لعملية عسكرية ضد إيران لحين العودة من زيارته لبكين. في نفس الوقت الرئيس الأمريكي يعول كثيرا على أنه الرئيس الصيني من الممكن أن يساعده في الوصول إلى اتفاق مع إيران، وبالمناسبة كان اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ منذ حوالي شهر كان هناك دور للجانب الصيني في إقناع إيران به.
0: حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية. بيرث مشمس إجمالا أقصى درجات الحرارة فيها 25، أدليد مشمس إجمالا 24، ملبن مشمس إجمالا 21، هوبرت غائم 18، كامبرا غائم جزئيا 18، سيدني أمطار 22، بريسبن أمطار متفرقة 24، وأخيرا داروين غائم جزئيا 34 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

رح بعذرك يمكن ما بتعرفيني أنا اللي بالحب مضيع عمري وسنيني وإذا جرب

استمعوا إلى آخر الأخبار من SBS عربي. استمعوا إلى أستراليا اليوم من الثالثة بعد الظهر إلى السادسة من الاثنين إلى الجمعة.

عندك شي العالم ما عنده يا عندك يعني طبعا شي أكيد ضو العتمي زهرة بالصحراء بمشي جوة الوريد عم بسمع قلبي بدقة قلبك كتير بحبك كتير بحبك انت بتعرف كيف تقويني وتحليني وتداويني بس عندك شي العالم

مرت سنة وخاف ليروح العمر وننتظر والشوق باقي ممنوع.

0: احصلوا على حقيقة القصص التي تهمكم مع SBS Examines. نحن نكشف المعلومات المضللة وراء العناوين ونطرح القضايا بعمق التي تؤثر على حياة الأستراليين. ابحثوا عن مجموعة البودكاست والفيديو sbs.com.au/sbsexamines.
1: أنا هناء ياسين، مقدمة برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي ومنال وهاشم للإطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة، من الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.

0: من اس بي اس عربي محمد الغزي يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار وفي تفاصيلها. تواجه حكومة العمال التي أطلقت حملة الترويج للموازنة الفيدرالية الجديدة ردود فعل غاضبة حيال الموازنة، ويعتزم زعيم المعارضة إنجس تايلر استخدام أول خطاب له ردا على ما تضمنته الموازنة التي وصفها بالكارثية لطرح خطة تربط أعداد المهاجرين بعدد المنازل الجديدة التي تبنى سنويا، وتتضمن الخطة تشديد قيود الهجرة وربط صافي الهجرة الخارجية بعدد المنازل التي أنجز بناؤها في العام السابق، إلى جانب منع غير المواطنين من الاستفادة من بعض برامج الرعاية الاجتماعية.
1: If people commit to our country, we will absolutely commit to them. But what we're seeing in this budget and more generally is the Labor Party slashing programs to hardworking Aussies. We've got older Australians who are going to lose access to the support they've had for private health insurance. And meanwhile, a Labor is providing programs like these to non-Australians. And we think that is the wrong priority.
0: ووصف وزير الخزانة جيم تشالمرز ربط الإسكان بالمهاجرين بأنه تلميح عنصري وخطاب تحريضي ضد المهاجرين، كما دافع رئيس الحكومة أنطونيو ألبانيزي عن التغييرات على نظام الضرائب العقارية التي تضمنتها الموازنة، مؤكدا أنها تهدف إلى منع نشوء مجتمع من طبقتين. في المقابل قال زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسون أن التغييرات الحكومية على الضرائب في الموازنة ترقى إلى مستوى استيلاء الشيوعية على السلطة. هذا ودعا حزب الخضر إلى تعديل قوانين التبرعات السياسية، معتبرا أنها تسمح للشركات الكبرى بالتأثير على القرارات السياسية والموازنات الحكومية، ويقترح الحزب حظر التبرعات القادمة من بعض القطاعات بينها شركات التطوير العقاري والتبغ والتعدين والمقامرة. وقال السيناتور عن حزب الخضر نيك ماكيم في مجلس الشيوخ أن هذه التبرعات تمثل شكلا قانونيا من الرشوة السياسية.
2: This is how the big corporations get the outcomes that they got in this week's budget, by their donations to the Labor Party and in previous governments to the Liberal and National parties. This is how the 1% insidiously control our democracy.
0: قضت المحكمة الفيدرالية بأن سلسلة متاجر كولز ضللت المتسوقين من خلال عروض تخفيضات غير حقيقية ضمن حملتها الترويجية داون داون، ووجدت المحكمة أن 13 من أصل 14 عرضا قدمت كأدلة لم تكن تخفيضات فعلية، بعدما رفعت الشركة الأسعار لفترة قصيرة قبل الإعلان عن الخصومات في مخالفة لقانون حماية المستهلك. دوليا، وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين لعقد قمة مهمة مع نظيره الصيني شين جين بينغ، ولبحث ملفات شائكة مع نظيره الصيني بينها الحرب التجارية وتايوان، إضافة إلى الملف الإيراني فيما جدد تمسكه بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. وقال قبيل مغادرته الولايات المتحدة أنه يتعين على إيران إما أن تتوصل إلى اتفاق جيد مع أمريكا أو ستواجه الدمار.
3: Not even a little bit. The only thing that matters when I'm talking about Iran, they can't have a nuclear weapon. I don't think about Americans' financial situation. I don't think about anybody. I think about one thing. We cannot let Iran have a nuclear weapon. That's all.
0: وفي تطورات الشرق الأوسط وفي لبنان، كثفت إسرائيل الأربعاء وتيرة ضرباتها على قرى وبلدات الجنوب، حيث أسفرت سلسلة غارات استهدفت 7 سيارات عن مقتل 12 شخصا بينهم طفلان وفق السلطات. ويلتقي السفير اللبناني الأسبق سيمون كرم والإسرائيلي حيئيل لايتر، وهما رجلا سياسة مخضرمان معروفان بمواقفهما الراسخة، وجها لوجه في واشنطن الخميس لإجراء مفاوضات مباشرة بعد عقود من حالة الحرب بين البلدين. وفي تطورات الشرق الأوسط أيضا، طالب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي الكويت بإطلاق سراح 4 إيرانيين، واتهم الكويت بمهاجمة مركبهم واعتقالهم بشكل غير قانوني في الخليج، مؤكدا أن لبلاده الحق في الرد. في حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في أديلايد غيوم متفرقة 24 درجة، ملبورن مشمس في الغالب 21، سيدني زخات مطر 22، بريسبن زخات مطر 24، بيرث زخات مطر 20 درجة، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا غيوم متفرقة ودرجة الحرارة فيها 19 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، عدها وقدمها لكم محمد الغزي، شكرا لإصغائكم. مستمعين الكرام، فاصل قصير تكونون بعده مع باقي من المختارات الغنائية حتى يحين موعد النشرة المقبلة. طابت أوقاتكم.
4: تبقيكم على اطلاع وتقدم لكم أحلى المنوعات. أنتم تستمعون إلى SBS عربي.

0: مرحبا، معكم منال العاني مقدمة أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي وهناء وهاشم للاطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة ومن الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساء. مرحبا، معكم منال العاني مقدمة أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي وهناء وهاشم للاطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة ومن الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساء.
1: من SBS عربي محمد الغزي يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار وفي تفاصيلها. تواجه حكومة العمال التي أطلقت حملة الترويج للموازنة الفيدرالية الجديدة ردود فعل غاضبة حيال الموازنة، ويعتزم زعيم المعارضة إنغوس تايلر استخدام أول خطاب له ردا على ما تضمنته الموازنة التي وصفها بالكارثية لطرح خطة تربط أعداد المهاجرين بعدد المنازل الجديدة التي تبنى سنويا في استراليا، وتتضمن الخطة تشديد قيود الهجرة وربط صافي الهجرة الخارجية بعدد المنازل التي أنجز بناؤها في العام السابق، إلى جانب منع غير المواطنين من الاستفادة من بعض برامج الرعاية الاجتماعية.
2: If people commit to our country, we will absolutely commit to them. But what we're seeing in this budget and more generally is the Labor Party slashing programs to hardworking Aussies. We've got older Australians who are going to lose access to the support they've had for private health insurance. And meanwhile, a Labor is providing programs like these to non-Australians. And we think that is the wrong priority.
1: ووصف وزير الخزانة جيم تشالمرز ربط الإسكان بالمهاجرين بأنه تلميح عنصري وخطاب تحريضي ضد المهاجرين، كما دافع رئيس الحكومة أنطوني ألبانيزي عن التغييرات على نظام الضرائب العقارية التي تضمنتها الموازنة، مؤكدا أنها تهدف إلى منع نشوء مجتمع من طبقتين. في المقابل قال زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسون أن التغييرات الحكومية على ضرائب في الموازنة ترقى إلى مستوى استيلاء الشيوعية على السلطة. هذا ودعا حزب الخضر إلى تعديل قوانين التبرعات السياسية معتبرا أنها تسمح للشركات الكبرى بالتأثير على القرارات السياسية والموازنات الحكومية، ويقترح الحزب حظر التبرعات القادمة من بعض القطاعات من بينها شركات التطوير العقاري والتبغ والتعدين والمقامرة. وقال السيناتور عن حزب الخضر نيك ماكيم في مجلس الشيوخ أن هذه التبرعات تمثل شكلا قانونيا من الرشوة السياسية.
3: This is how the big corporations get the outcomes that they got in this week's budget, by their donations to the Labor Party and in previous governments to the Liberal and National parties. This is how the 1% insidiously control our democracy.
1: معركة الموازنة انتقلت بين الولايات، حيث دافعت رئيسة حكومة ولاية فيكتوريا جاسينتا إيلين عن قرار الحكومة الفيدرالية تخصيص 3,800,000,000 دولار لمشروع سابربان راير لوب في الولاية. وكان رئيس حكومة ولاية نيو ساوث ويلز كريس مينز قد انتقد توزيع تمويل البنية التحتية، مشيرا إلى أن ولايته تضم 31% من سكان استراليا، لكنها حصلت على أقل من 18% من التمويل الفيدرالي. وقال مينز أنه لن يلتزم الصمت حيال الفوارق في التخصيصات. وردت جاسينتا إيلين بالقول أن فيكتوريا تملك مصادر أقل لتحصيل الإيرادات مقارنة بالولايات الكبرى الأخرى.
4: Our economy is not propped up by the mining industry like it is in New South Wales, Queensland and Western Australia. It's great to have a partner in Canberra. And for year upon year upon year, Victorians watched, Victorians who are, I remind you, federal taxpayers as well, we watched buckets of money being shoveled into projects in New South Wales where we were dudded our fair share from the former federal Liberal National government time and time again.
1: قضت المحكمة الفيدرالية بأن سلسلة متاجر كولز ضللت المتسوقين من خلال عروض تخفيضات غير حقيقية ضمن حملتها الترويجية داون داون، ووجدت المحكمة أن 13 من أصل 14 عرضا قدمت كأدلة لم تكن تخفيضات فعلية، بعدما رفعت الشركة الأسعار لفترة قصيرة قبل الإعلان عن الخصومات في مخالفة لقانون حماية المستهلك. وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين لعقد قمة مهمة مع نظيره الصيني شي جين بينغ وبحث ملفات شائكة من بينها الحرب التجارية وتايوان، إضافة إلى الملف الإيراني، فيما جدد تمسكه بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وقال أنه يتعين على طهران إما أن تتوصل إلى اتفاق جيد مع أمريكا أو ستواجه الدمار. في حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في أديلايد، غيوم متفرقة 24 درجة، ملبون مشمس في الغالب 21، سيدني زخات مطر 22، بريسبن زخات مطر 24، داروين مشمس 33 درجة، بيرث زخات مطر 20 درجة، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا غيوم متفرقة 19 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، عدها وقدمها لكم محمد الغزي، شكرا لإصغائكم. مستمعين الكرام، فاصل قصير من الباقات المختارة من الأغاني حتى يحين موعد النشرة المقبلة. طابت أوقاتكم.
5: SBS عربي، بيت أستراليا للأغاني العربية.

تابعوا آخر الأخبار كل ساعة على SBS عربي من السادسة صباحا إلى السادسة مساء من الاثنين إلى الجمعة، واطلعوا على المستجدات في كل الأوقات على sbs.com.au/arabic.

0: قريباً قد ترون كمية الأخبار المتوافرة على منصات السوشيال ميديا أقل في أستراليا. إذن الآن هو الوقت المناسب لتنزيل تطبيق SBS Audio. تأكدوا من حصولكم على كل أخبارنا، وجهات النظر والقصص على صفحة البودكاست لSBS عربي. تطبيق SBS Audio مجاني في الأب ستور.
1: هاي، أنا فارس حسن من Good Morning Australia على SBS عربي. انضموا إلينا عند الصباح لنجول معكم على أهم قصص النهار. يمكنكم التواصل معنا على بريدنا الإلكتروني gma@sbs.com.au. هذا هو Good Morning Australia من الاثنين إلى الجمعة من السادسة صباحاً على SBS عربي.

0: من SBS عربي محمد الغزي يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار وفي تفاصيلها. تواجه حكومة العمال التي أطلقت حملة الترويج للموازنة الفيدرالية الجديدة ردود فعل غاضبة حيال الموازنة، ويعتزم زعيم المعارضة أنجس تايلر استخدام أول خطاب له ردا على ما تضمنته الموازنة التي وصفها بالكارثية لطرح خطة تربط أعداد المهاجرين بعدد المنازل الجديدة التي تبنى سنويا في استراليا. وتتضمن الخطة تشديد قيود الهجرة وربط صافي الهجرة الخارجية بعدد المنازل التي أنجز بناؤها في العام السابق، إلى جانب منع غير المواطنين من الاستفادة من بعض برامج الرعاية الاجتماعية.
1: If people commit to our country, we will absolutely commit to them. But what we're seeing in this budget and more generally is the Labor Party slashing programs to hardworking Aussies. We've got older Australians who are going to lose access to the support they've had for private health insurance. And meanwhile, a Labor is providing programs like these to non-Australians. And we think that is the wrong priority.
0: ووصف وزير الخزانة جيم تشالمرز ربط الإسكان بالمهاجرين بأنه تلميح عنصري وخطاب تحريضي ضد المهاجرين، كما دافع رئيس الحكومة أنطوني ألبانيزي عن التغييرات على نظام الضرائب العقارية التي تضمنتها الموازنة، مؤكدا أنها تهدف إلى منع نشوء مجتمع من طبقتين. هذا ودعا حزب الخضر إلى تعديل قوانين التبرعات السياسية، معتبرا أنها تسمح للشركات الكبرى بالتأثير على القرارات السياسية والموازنات الحكومية، معتبرا أنها شكلا قانونيا من الرشوة السياسية. كما انتقد حزب الخضر سعي زعيم الائتلاف المعارض في خطته لمنع غير المواطنين بمن فيهم المقيمون الدائمون من الوصول إلى 17 نوعا من برامج الدعم، بينها NDIS وإجازة الوالدين المدفوعة. معركة الموازنة انتقلت بين الولايات، حيث دافعت رئيسة حكومة ولاية فيكتوريا جاسين تايلن عن قرار الحكومة الفيدرالية تخصيص 3,800,000,000 دولار لمشروع سبربان ريل لوب في الولاية. وكان رئيس حكومة ولاية نيو ساوث ويلز كريس مينز قد انتقد توزيع تمويل البنية التحتية، مشيرا إلى أن ولايته تضم 31% من سكان استراليا لكنها حصلت على أقل تمويل فيدرالي. وقال مينز أنه لن يلتزم الصمت حيال الفوارق في التخصيصات، فيما ردت جاسين تايلن بالقول أن فيكتوريا تملك مصادر أقل تحصيل الإيرادات مقارنة بالولايات الكبرى الأخرى.
2: Our economy is not propped up by the mining industry like it is in New South Wales, Queensland and Western Australia. It's great to have a partner in Canberra. And for year upon year upon year, Victorians watched, Victorians who are, I remind you, federal taxpayers as well, we watched buckets of money being shoveled into projects in New South Wales.
0: قضت المحكمة الفيدرالية بأن سلسلة متاجر كولز ضللت المتسوقين من خلال عروض تخفيضات غير حقيقية ضمن حملتها الترويجية داون داون، ووجدت المحكمة أن 13 من أصل 14 عرضا قدمت كأدلة لم تكن تخفيضات فعلية، بعدما رفعت الشركة الأسعار لفترة قصيرة قبل الإعلان عن الخصومات في مخالفة لقانون حماية المستهلك. وقالت رئيسة هيئة المنافسة وحماية المستهلك الأسترالية أن حكم المحكمة ضد سلسلة كولز يمثل تحذيرا لجميع متاجر التجزئة بضرورة تقديم أسعار وتخفيضات دقيقة للمستهلكين.
3: It is very timely for all retailers, particularly as we lead up to end of financial year sales, to ensure that they make accurate pricing and discount claims. The ACCC will continue to take action wherever needed to protect consumers from misleading or deceptive conduct.
0: في حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في أديلايد غيوم متفرقة 24 درجة، ملبورن مشمس في الغالب 21 درجة، سيدني زخات مطر 22 درجة، بريسبن زخات مطر 24 درجة، داروين مشمس 33 درجة، بيرث زخات مطر 20 درجة، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا غيوم متفرقة ودرجة الحرارة فيها 19 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، عدها وقدمها لكم محمد الغزي، شكرا لإصغائكم. مستمعين الكرام، فاصل قصير تكونون بعده مع باقي من المختارات الغنائية حتى يحين موعد النشرة المقبلة. طابت أوقات.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.

0: احصلوا على حقيقة القصص التي تهمكم مع SBS Examines. نحن نكشف المعلومات المضللة وراء العناوين ونطرح القضايا بعمق التي تؤثر على حياة الأستراليين. ابحثوا عن مجموعة البودكاست والفيديو sbs.com.au/sbsexamines.
1: هاي، أنا فارس حسن من Good Morning Australia على SBS عربي. انضموا إلينا عند الصباح لنجول معكم على أهم قصص النهار. يمكنكم التواصل معنا على بريدنا الإلكتروني gma@sbs.com.au. هذا هو Good Morning Australia من الاثنين إلى الجمعة من السادسة صباحاً على SBS عربي.

0: من SBS عربي محمد الغزي يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار. وفي عناوينها: المعارضة ترسم ملامح خطاب الرد على الموازنة وتربط بين خفض أعداد المهاجرين ومعالجة أزمة السكن، والحكومة تتهمها بالتحريض ضد المهاجرين. وفي قضية مدوية: المحكمة الفيدرالية تصدر حكما يدين سلسلة متاجر كولز بتضليل المتسوقين بعروض تخفيضات غير حقيقية. والرئيسان الأمريكي والصيني يبدأان اجتماعا حاسما وجها لوجه في بكين. وواشنطن تخير طهران باتفاق جيد أو الدمار. ومحادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في الولايات المتحدة مع اقتراب وقف إطلاق النار من نهايته. كانت هذه العناوين، وإليكم الأنباء بالتفصيل من SBS عربي. تواجه حكومة العمال التي أطلقت حملة الترويج للموازنة الفيدرالية الجديدة ردود فعل غاضبة حيال الموازنة، ويعتزم زعيم المعارضة إنغاس تايلر استخدام أول خطاب له ردا على ما تضمنته الموازنة التي وصفها بالكارثية لطرح خطة تربط أعداد المهاجرين بعدد المنازل الجديدة التي تبنى سنويا في استراليا. وتتضمن الخطة تشديد قيود الهجرة وربط في الهجرة الخارجية بعدد المنازل التي أنجز بناؤها في العام السابق، إلى جانب منع غير المواطنين من الاستفادة من بعض برامج الرعاية الاجتماعية.
1: If people commit to our country, we will absolutely commit to them. But what we're seeing in this budget and more generally is the Labor Party slashing programs to hard-working Aussies. We've got older Australians who are going to lose access to the support they've had for private health insurance. And meanwhile, a Labor is providing programs like these to non-Australians. And we think that is the wrong priority.
0: ووصف وزير الخزانة جيم تشالمرز ربط الإسكان بالمهاجرين بأنه تلميح عنصري وخطاب تحريضي ضد المهاجرين. كما دافع رئيس الحكومة أنطوني ألبانيزي عن التغييرات على نظام الضرائب العقارية التي تضمنتها الموازنة، مؤكدا أنها تهدف إلى منع نشوء مجتمع من طبقتين. في المقابل، قال زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسون أن التغييرات الحكومية على الضرائب في الموازنة ترقى إلى مستوى استيلاء الشيوعية على السلطة. هذا ودعا حزب الخضر إلى تعديل قوانين التبرعات السياسية، معتبرا أنها تسمح للشركات الكبرى بالتأثير على القرارات السياسية والموازنات الحكومية. ويقترح الحزب حظر التبرعات القادمة من بعض القطاعات، من بينها شركات التطوير العقاري والتبغ والتعدين والمقامرة. وقال السيناتور عن الحزب نيك ماكيم في مجلس الشيوخ أن هذه التبرعات تمثل شكلا قانونيا من الرشوة السياسية.
2: This is how the big corporations get the outcomes that they got in this week's budget. By their donations to the Labor Party and in previous governments to the Liberal and National parties. This is how the 1% insidiously control our democracy.
0: كما انتقد حزب الخضر السعية زعيم الائتلاف المعارض في خطته لمنع غير المواطنين بمن فيهم المقيمون الدائمون من الوصول إلى 17 نوعا من برامج الدعم، بينها NDIS وإجازة الوالدين المدفوعة. وقال السيناتور ديفيد شوبرج عضو حزب الخضر أن هذه السياسة لن تجعل أستراليا أكثر عدلا.
3: The idea that we would be saying to some of our friends and neighbours and workmates that some of you are less worthy than others. They may have been living here for 10, 20, 30 years, paying taxes, contributing, being our friends and work colleagues. And yet Angus Taylor wants us to sit around a table with them and say, well, if those three down the end, they're less worthy than the rest of us. That is not the Australia I want. And I don't think it's the Australia that millions and millions of Australians want either.
0: معركة الموازنة انتقلت إلى الولايات، حيث دافعت رئيسة حكومة ولاية فيكتوريا جيسينتا ألين عن قرار الحكومة الفيدرالية تخصيص 3.8 مليار دولار لمشروع سبربن ريل روب في الولاية. وكان رئيس حكومة ولاية نيو ساوث ويلز كريس مينز قد انتقد توزيع تمويل البنية التحتية مشيرا إلى أن ولايته تضم 31% من سكان استراليا لكنها حصلت على أقل نسبة من التمويل الفيدرالي. وقال مينز أنه لن يلتزم الصمت حيال الفوارق في التخصيصات، مؤكدا أن ولاءه سيكون لولايته قبل الحزب. وردت جاسينتا ألين بالقول أن فيكتوريا تملك مصادر أقل لتحصيل الإيرادات مقارنة بالولايات الكبرى الأخرى.
4: Our economy is not propped up by the mining industry like it is in New South Wales, Queensland and Western Australia. It's great to have a partner in Canberra. And for year upon year upon year, Victorians watched, Victorians who are, I remind you, federal taxpayers as well, we watched buckets of money being shoveled into projects in New South Wales where we were dudded our fair share from the former federal Liberal National government time and time again.
0: قضت المحكمة الفيدرالية بأن سلسلة متاجر كولز ضللت المتسوقين من خلال عروض تخفيضات غير حقيقية ضمن حملتها الترويجية داون داون. ووجدت المحكمة أن 13 من أصل 14 عرضا قدمت كأدلة لم تكن تخفيضات فعلية، بعدما رفعت الشركة الأسعار لفترات قصيرة قبل الإعلان عن الخصومات في مخالفة لقانون حماية المستهلك. وقالت رئيسة هيئة المنافسة وحماية المستهلك الأسترالية غولين غوتليب أن حكم المحكمة ضد سلسلة كولز يمثل تحذيرا لجميع متاجر التجزئة بضرورة تقديم أسعار وتخفيضات دقيقة للمستهلكين.
5: It is very timely for all retailers, particularly as we lead up to end of financial year sales, to ensure that they make accurate pricing and discount claims. The ACCC will continue to take action wherever needed to protect consumers from misleading or deceptive conduct.
0: في المقابل دافعت شركتان عن نفسيهما بالقول، وأقصد هنا كولز وولوورثز، بالقول أن ارتفاع الأسعار جاء نتيجة للضغوط التضخمية وأن التخفيضات كانت حقيقية. قال وزير الصحة مارك باتلر أن نتائج فحوص مجموعة من الأستراليين الموجودين على متن سفينة الرحلات المتأثرة بتفشي فيروس هانتا جاءت سلبية، ومن المقرر أن يعودوا إلى البلاد غدا. وأكد باتلر أن وزارة الخارجية والتجارة الخارجية وفرت طائرة مناسبة لنقل الركاب من هولندا على أن يصلوا إلى أستراليا يوم الجمعة، وأوضح أن العائدين لا يعانون من أي أعراض لكنهم سيخضعون لفحوص إضافية عند الوصول قبل الدخول في حجر صحي لمدة 3 أسابيع.
6: Again, many countries that are already repatriating passengers from this cruise ship, the US, the UK, and others, are only subjecting their repatriated passengers to a managed quarantine arrangement at a hospital or at a centre like Bullsbrook, usually for 2 or 3 days, and then allowing those passengers to move into a home-based quarantine arrangement. We have decided on a precautionary basis to take a stronger approach to that.
0: ألقى الرئيس الصيني شين جين بينغ ونظيره الأمريكي دونالد ترامب كلمتين افتتاحيتين قبيل اجتماعهما الثنائي في قاعة الشعب الكبرى في بكين وسط توتر دولي متصاعد بسبب الحرب في الشرق الأوسط. وقال شي أن العالم وصل إلى مفترق طرق جديد، مبينا أن على الصين والولايات المتحدة بناء علاقة تقوم على الشراكة للخصومة. بدوره قال ترامب أن العلاقات بين واشنطن وبكين ستكون أفضل من أي وقت مضى، فيما من المتوقع أن تبحث القمة ملفات الحرب التجارية وتايوان والملف الإيراني. وجدد ترامب تمسكه بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، محذرا من أن طهران ستواجه الدمار إذا لم تتوصل إلى اتفاق مع واشنطن. وفي لبنان كثفت إسرائيل غاراتها على جنوب البلاد ما أسفر عن مقتل 12 شخصا بينهم طفلان عشية جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، حيث يلتقي السفير اللبناني الأسبق سيمون كرم والإسرائيلي حئيل لايتر، وهما رجلا سياسة مخضرمان معروفان بمواقفهما الراسخة وجها لوجه في واشنطن الخميس لإجراء مفاوضات مباشرة بعد عقود من حالة الحرب بين بلديهما. يعيش الشارع الرياضي العراقي حالة من الترقب بعد تقارير تحدثت عن احتمال غياب 5 لاعبين أساسيين من منتخب سود الرافدين عن كأس العالم 2026 بسبب مشكلات تتعلق بتأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة. وبحسب عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم غالب الزاملي، فإن اللاعبين هم إبراهيم بايش ومهند علي وزيد تحسين وحيدر عبد الكريم وعلي الحمادي، ولم يحصلوا حتى الآن على الموافقات الرسمية لدخول الأراضي الأمريكية. وتمثل الأزمة تحديا للمدرب الأسترالي جراهام أرنولد الذي يعتمد على عدد من هؤلاء اللاعبين في تشكيلته الأساسية، فيما لم تصدر حتى الآن أي توضيحات رسمية لا من السلطة الأمريكية ولا من الاتحاد العراقي بسبب أسباب تأخر تأشيرات. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 72 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقع اليوم غد الجمعة: أديلايد زخات مطر 23 درجة، ملبورن مشمس 22 درجة، سيدني زخات مطر 22، برزبن أجواء مماثلة 24، بيرث زخات مطر تنحسر تدريجيا 19 درجة، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا زخات مطر محتملة 19 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، عدها وقدمها لكم محمد الغزي، شكرا لإصغائكم.
7: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
8: على الموبايل، الإنترنت والراديو. أنتم مع أستراليا اليوم.

0: أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم مستمعين الكرام ببرنامج أستراليا اليوم، برنامجكم الأخبار المسائي من إذاعة SBS عربي. اليوم هو الخميس الموافق في 14 من آيار مايو للعام 2026.
1: يا هلا بكم مستمعين الكرام، نسعد برفقتكم وبتقديم ساعات أستراليا اليوم لكم في هذا المساء. قبل أن نعطيكم تفاصيل المحتوى المميز اللي جهزنا لكم أنا ومنال، نود أن نعترف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها SBS، تقدم احترامها لشعب رنجري ويورونغ من أمة كولين ولكبارهم كذلك في الماضي والحاضر. نقر أيضا بأصحاب الأرض التقليديين من الأبرجنيين وسكان جزر مضيق توريس الذين يستمعون إلينا اليوم.
0: أستراليا اليوم برنامج يومي من الاثنين إلى الجمعة، ينطلق بتمام الساعة 3 بعد الظهر بنشر أخبار مفصلة ويستمر معكم حتى السادسة مساء، يستعرض الحدث وقضايا الساعة، يطلعكم على حالة الطقس وما يجري تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. نحييكم من وراء الميكروفون
1: أنا هناء ياسين
0: وأنا منال العاني، وينضم إلينا الزميل محمد الغزي على نشرات ومواجز الأخبار. يمكنكم مستمعين اليوم التواصل معنا عن طريق إرسال إيميل على today@sbs.com.au.
1: نتابع معكم مستمعينا في برنامج هذا المساء تفاصيل الميزانية الفيدرالية للعام 2026-2027. راح نسلط الضوء على القطوعات التي طالت برنامج التأمين الوطني على الإعادة أو الـ NDIS. البعض منال هاجم هذه القطوعات واتهم الحكومة بخفض الإنفاق العام على حساب ذوي الاحتياجات الخاصة. كما سنتعرف أيضا في الساعة الأولى من برنامجنا على أهم ما تضمنته الميزانية من مخصصات لدعم السكان الأصليين خاصة في مجال مكافحة العنف الأسري، فترقبوا هذه التقارير بعد قليل.
0: وأيضا مستمعين نبقى بالشأن المحلي ونضيء بالنصف الثاني من الساعة الأولى من برنامج على البرايفسي ويك، أسبوع الخصوصية باستراليا. هو مستمعينا مناسبة توعوية تنظم سنويا بهدف أنه تعزز الوعي بأهمية حماية معلوماتنا الشخصية والخصوصية الرقمية. فماذا نقصد بالخصوصية أو البرايفسي وكيف نحميها بالأخص بظل موجة انتشار الذكاء الاصطناعي؟ ترقبوا التفاصيل بلقاء مع المحاضر والباحث بمجال الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات الدكتور بلال الجبوري.
1: موضوع جدا مهم، وخاصة كما ذكرت منال في عصر الذكاء الاصطناعي وسهولة الهاكينج أو اختراق الحسابات الشخصية واستغلال معلومات الناس لأغراض يعني مخالفة للقانون. يعني كتير من الناس خسروا أشياء كتيرة بسبب انتهاك خصوصيتهم خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.
0: وأيضا مستمعينا زملائنا بفريق عمل SBS عربي جهزوا لكم باقة من المقابلات والتقارير تستمعون إلها بالساعة الثانية والثالثة من البرنامج. لكن الآن وقفة مع الإعلان ثم ننطلق بأولى فقرات أستراليا اليوم.
2: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
3: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
4: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.

0: يعد تقليص ميزانية برنامج التأمين الوطني للإعاقة والمعروف بالـ NDIS المصدر الأكبر لخفض النفقات العامة في الميزانية الفيدرالية للعام 2026-2027 والتي كشفت عنها الحكومة الفيدرالية مطلع هذا الأسبوع، الأمر الذي أثار غضباً وقلقاً كذلك لدى الكثيرين من ذوي الاحتياجات الخاصة وداعميهم. ولا تزال تفاصيل الفئات التي ستفقد الدعم وما إذا كانت حكومات الولايات ستغطي هذه الثغرات من الأمور قيد الدراسة. وكان وزير الصحة الفيدرالي مارك باتلر قد أعلن أنه سيتم استبعاد حوالي 160 ألف شخص من برنامج الـ NDIS قبل عام 2030 مع دخول قواعد الأهلية الأكثر صرامة حيز التنفيذ. ولم يوضح وزير الصحة الفيدرالي الفئات التي سيتم استبعادها عن الـ NDIS. ويعد السيناتور جوردن ستيل جون من حزب الخضر واحدا من أشد المنتقدين لتخفيضات ميزانية برنامج الـ NDIS، وهو هنا يتحدث عن عريضة وقع عليها أكثر من 13 ألف شخص اعتراضا على هذه التخفيضات التي وصفها بالقاسية.
1: I will proudly table this petition in the Senate on behalf of the 13,000 people who have signed it. All of us in the disability community are united.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: A new SBS music station is here.
3: SBS Pop Euro.
2: Filled with Eurovision hits non-stop.
4: You want more?
5: The hits you know and the hits you'll want to know.
2: On DAB Radio, online,
5: the SBS Audio app
2: and SBS On Demand.
6: Basically finding savings on the backs of people with disability.
7: وقبل إعلان الميزانية حرصت الحكومة الفيدرالية على تسليط الضوء على الزيادة الحادة في الإنفاق على الـ NDIS، وأشارت إلى أن تكلفة البرنامج ستبلغ حوالي 50 مليار دولار هذا العام، وكان من المتوقع أن تصل التكلفة السنوية إلى 70 مليار دولار بحلول العام 2030. ولكن وفي ظل التغييرات التي تم الإعلان عنها في الميزانية، تتوقع الحكومة أن ينمو الإنفاق بوتيرة أبطأ ليصل إلى 55 مليار دولار بحلول العام 2030، بهدف ضمان استدامة البرنامج وقبوله اجتماعيا كذلك. ومن المرجح أن يكون الأشخاص المصابون بالتوحد من بين أكثر المتضررين. وكما كان متوقعا، تتضمن الميزانية ملياري دولار لبرنامج Thriving Kids، وهو البرنامج المخصص للأطفال المصابين بالتوحد أو بتأخر في النمو بسيط إلى متوسط. يقول مارك بيتش من منظمة Every Australian Counts إن التخفيضات قد أثرت بشدة على مجتمع ذوي الاحتياجات الخاصة.
8: Not only into the future but up until this day, these changes are already echoing and reverberating through our communities. At Every Australian Counts, we've got people from all over this country that have been writing in, sharing stories of plans that are being slashed, lives that are collapsing, and unfortunately, in some cases, lives being lost.
7: هذا ومن المقرر أن تعلن الحكومة مزيدا من التفاصيل حول القطوعات المتعلقة بالـ NDIS في الأشهر القادمة.
9: We'll be working with people with a disability on that question. We'll have to have a technical advisory group to go through the process of moving essentially from a system that provides people with entry to the NDIS based on a diagnosis. So we can get a diagnosis, find a doctor, pay the often thousands of dollars to get that diagnosis you're in, moving from that system to what was always intended, which was to assess a person's functional capacity.
7: خطوة يأمل السيد بيتش أن تهدئ من مخاوف ذوي الاحتياجات الخاصة من هذه التغييرات المقبلة.
8: We're still yet to see the modelling around a lot of these changes. We're still yet to see a draft of the legislation. There's so many unknowns that are creating fear in our community, and we need to acknowledge that and start to work constructively together where the government engages with the disability community, stops the slashing, stops the cuts, and works to actually fix the system, which will help to drive those costs down in the long term.
7: ضمت الموازنة الفيدرالية مخصصات بقيمة مليار ومئتي مليون دولار للاستثمار في مجتمعات السكان الأصليين وبرنامج سد الفجوة أو Closing the Gap على مدى 5 سنوات مقبلة. وكان أكبر استثمار منفرد هو 299 مليون دولار لمضاعفة عدد الوظائف المتاحة في إطار برنامج الوظائف في المناطق النائية والتنمية الاقتصادية ليصل إجمالي الوظائف إلى 6,000 وظيفة. وقد عبرت السيدة مالاريندري مكارثي، وهي امرأة من شعب اليانويا تشغل منصب وزيرة شؤون السكان الأصليين الأستراليين، عبرت عن سعادتها بهذه المخصصات.
10: What I'm really pleased about, of course, with the area that I have is the increase in the remote jobs. I know that unless we have dignity in the work that we do, with superannuation, long service leave, holiday pay, all of the things that make you feel good about getting up and going to work, if we can have that support of the federal government behind us to increase it up to 6,000 jobs, that's going to make a tremendous difference in our remote regions.
7: كما سيتم تخصيص ما يقارب 220 مليون دولار لتنفيذ أول خطة وطنية مستقلة لإنهاء العنف ضد النساء.

0: والأطفال من السكان الأصليين. Our ways, strong ways, our voices هي استراتيجية تمتد لعقد من الزمان وقد أطلقت هذا العام. وصفتها السيدة مكارثي لقناة الـ NITV بأنها برنامج يقوم على شراكة حقيقية ومتكافئة بين حكومة الكومنولث ومجتمعات السكان الأصليين.
1: Yeah, no, that's an important point, JP. The difference with this plan is that it has been done in co-design with the Commonwealth Government and the Aboriginal and Torres Strait Islander community sector. And because of that equal partnership, you will now see, I believe, greater results in the space of the protection of women and children.
0: كما ستحصل مجموعة من 40 منظمة تابعة لمجتمعات السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس على 167 مليون دولار على مدى 4 سنوات لتقديم خدمات مجتمعية للنساء والأسر التي تعاني من العنف الأسري. كما تم تخصيص 144 مليون دولار لتحسين البنية التحتية الصحية للخدمات التي تديرها مجتمعات السكان الأصليين، وكذلك 113 مليون دولار لتحسين نتائج التعليم في تلك المجتمعات. وعلى الرغم من هذا التمويل مستمعينا، فقد ساد استياء بشأن كيفية توزيع الميزانية من بين المعارضين السيناتور المستقلة عن ولاية فيكتوريا ليديا ثورب.
2: Disappointing. There's not much in it for our people, unfortunately. I didn't think there would be, but it is very light on in terms of what is needed for our people in this country.
0: وأضافت السيناتور ثورب وهي من السكان الأصليين أنها كانت تتمنى أن يخصص التمويل لدعم المزيد من خدمات العنف الأسري التي تقدم خدمات مباشرة للمجتمع.
2: I've spoken to those family violence services who actually have women going into the refuges and staying there for their own safety. They're not being funded out of this. I've spoken to people, particularly in remote communities, where there's a family violence service that works out of a donga, and they have to close the door at 5 p.m. and those women have to go back to the perpetrator in more cases than not.
0: كما قالت السيدة ثورب إن الحكومة الفيدرالية قد فشلت في معالجة الأسباب الجذرية للعنصرية ضد السكان الأصليين، بما في ذلك عدم تمويلها للإطار الوطني لمكافحة العنصرية التابع للجنة حقوق الإنسان الأسترالية. في المقابل، رحبت السيدة كاثرين ليدل الرئيسة التنفيذية لمنظمة الصوت الوطني للأطفال The National Voice for Our Children، رحبت بتمويل جهود منع العنف الأسري، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أن هذه الميزانية في مجملها تعد فرصة ضائعة.
3: There's very little funding dedicated to Aboriginal responses. There were plenty of community-led solutions on the table and very little commitment at a time when Aboriginal and Torres Strait Islander children and families and the services that support them are under scrutiny and needing support the most.
0: وقالت ليدل لقناة الـ NITV إن هذه الميزانية لن تحقق العدالة بين الأجيال لشعوب الأمم الأولى.
3: What we needed to see in this budget was a commitment to community-led solutions, a really big emphasis on funding streams that go, we're going to get into families who are experiencing vulnerability, we're going to make sure that the support systems that they need are really reinforced around them, and we're going to make sure that that funding is sustainable so that the great practice that we know is possible is being experienced by everybody.
0: كما أثيرت مخاوف بشأن عدم كفاية التمويل المخصص للخدمات القانونية للسكان الأصليين في الميزانية. السيدة إيفيت داث هي المديرة التنفيذية للمساعدة القانونية الوطنية.
4: We have to invest in prevention and early intervention. And it's got to be a holistic approach. Legal assistance is an important component of that in keeping people out of the justice system and out of our youth detention centres and our prisons. But it's also about housing, it's about health, it's about job opportunities.
0: وتتفق السيناتور ثورب مع الرأي القائل إن قطاع المساعدة القانونية المخصص للسكان الأصليين لم يحصل على التمويل الكافي.
2: You have to fund Aboriginal legal services And we have to fund self-determined solutions that our people know work for our community, but they're just not being resourced to do it.
0: لكن السيناتور ثورب أشارت إلى وجود بوادر تقدم خاصة في ملف التعويضات لكبار السن من الأجيال المسروقة The Stolen Generation.
2: We did have a win and something that I've certainly been fighting for, and that was to exempt stolen gen reparation payments for elders receiving aged care payments.
0: كانت هذه التقارير من إعداد تي ميتشل لإس بي إس نيوز وإعداد وتقديم هناء ياسين لإس بي إس عربي.
5: شكرا لك هناء وشكرا للزميل تي ميتشل على إعداد هذه التقارير تقارير الساعة وآخر أخبار الميزانية. مستمعين الميزانية الفيدرالية اللي أعلن عنها قبل يومين وزير الخزانة جيم تشالمرز.
6: طبعا ننوه مستمعينا إلى أن زعيم المعارضة أنجس تايلر سيقدم رد المعارضة والميزانية البديلة الليلة. يمكن أبرز التسريبات حوله هو عزم الائتلاف الرقم بين أعداد المهاجرين والهجرة بشكل عام بقطاع الإسكان وتوفر المساكن في محاولة للتخفيف من التحديات اللي بيواجهها قطاع الإسكان. رح نتعرف على المزيد من التفاصيل أكيد عندما تصدر هذه الميزانية البديلة ورح نغطيها في الأيام المقبلة أيضا مع الميزانية الأصلية.
5: ولكن الآن إلى موجز إخباري محدث والزميل محمد الغزي.

مرحبا بكم مستمعينا الكرام في موجز محدث لأهم الأنباء. المعارضة تربط الهجرة بالإسكان وتتعهد بخفض أعداد الوافدين في خطتها لمعارضة الموازنة، والحكومة تتهم الائتلاف المعارض باستخدام خطاب تحريضي وعنصري ضد المهاجرين، والمحكمة الفيدرالية تدين سلسلة متاجر كولز بتضليل المتسوقين عبر تخفيضات وهمية، وهيئة المنافسة تحذر متاجر التجزئة من التلاعب بالأسعار والعروض. ترامب وشي جين بينغ يفتتحان قمة حاسمة في بكين، والرئيس الصيني يحذر نظيره الأمريكي من نشوب صراع بين بلديهما إذا أسيء التعامل في قضية تايوان، وواشنطن تضغط على الصين للتدخل في أزمة إيران ومضيق هرمز. تفاصيل أوسع على رأس الساعة.

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: اجعلوا من sbs.com.au/Arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/Arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام بالنصف الثاني من الساعة الأولى من انطلاقة برنامج أستراليا اليوم. مستمعين نحييكم أجمل التحايا مني أنا منال العاني
3: وأنا هناء ياسين. يا هلا بكم أعزائي, نأمل أن تقضوا برفقتنا دائما وقتا ممتعا ومفيدا وأن تستمتعوا بهذه الفقرات التي نقدمها لكم على مدار 3 ساعات من عمر البرنامج. بعد قليل رح نسلط الضوء على قضايا تتعلق بالخصوصية وكيفية حماية المعلومات الشخصية, خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات اللي الناس بسهولة هالأيام بتحط فيها صورها ومعلومات الشخصية, وذلك ضمن تغطيتنا ومتابعتنا لأسبوع الخصوصية في أستراليا.
2: أحوال الطقس المتوقعة اليوم غد الجمعة آخر أيام الأسبوع بمدينة بيرث, أمطار تنحسر خلال اليوم 19 درجة, بأدليد أمطار ودرجة الحرارة العظمى فيها 23, في ملبن أجواء مشمسة 22, بهوبرد مشمس أيضا 21 درجة. ننتقل إلى العاصمة الفيدرالية كامبرا, أمطار متفرقة محتملة 19 درجة, سيدني أمطار غزيرة 22, في بريسبين أمطار متفرقة 24, وفي داروين مشمس إجمالا 33.
3: والآن نستمع لهذا اللقاء مع المحاضر والباحث بمجال الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات الدكتور بلال الجبوري لنعرف معه ما المقصود بالخصوصية وكيف نحميها في ظل موجة انتشار الذكاء الاصطناعي.
2: يعد أسبوع الخصوصية في أستراليا Privacy Awareness Week الذي ينطلق في 4 أيار مايو من كل عام ويستمر حتى 10 منه, هو مناسبة توعوية تنظم سنويا بهدف تعزيز الوعي بأهمية حماية المعلومات الشخصية والخصوصية الرقمية. تشارك فيه جهات حكومية ومؤسسات تعليمية وشركات مختلفة لتثقيف الأفراد حول كيفية التعامل الآمن مع البيانات الشخصية واستخدام الإنترنت والتقنيات الحديثة بطريقة مسؤولة. يركز هذا الأسبوع على موضوعات مثل حماية الحسابات الإلكترونية وأمن المعلومات وحقوق الأفراد في الخصوصية, كما يشجع الجميع على اتباع ممارسات رقمية آمنة في حياتهم اليومية. وتأتي هذه المبادرة في ظل التزايد المستمر لاستخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل الرقمي في المجتمع الأسترالي. فماذا نقصد بالخصوصية وكيف نحميها بالأخص في ظل موجة انتشار الذكاء الاصطناعي؟ التفاصيل في هذا اللقاء الذي أجريته أنا منال العاني مع المحاضر والباحث بمجال الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات الدكتور بلال الجبوري.
4: طبعا أهمية هذا الأسبوع لا تأتي فقط من وجود قوانين تحمي الخصوصية, يعني هو مو يوم مخصص للتذكير الناس بخصوصيتهم, لكن كثير من الناس لديهم نقص في معلومات والمعرفة والوعي في عدة جوانب مرتبطة بحياتهم يعني اليومية, من ضمنها الوعي الصحي, الوعي باستخدام الكمبيوتر, وسائل التواصل الاجتماعي, الوعي باستخدام الانترنت, شنو الأشياء المسموحة شنو الأشياء الممسموحة, كيف نتأكد من هوية المقابل, كيف نعرف الأشياء اللي علينا واللي إلنا. فلهذا يعني من ضمن الأشياء اللي أيضا المستخدم عنده مشكلة بالوعي فيها هي الأمن والخصوصية. وطبعا هذين المصطلحين مختلفات, الأمن هو حفظ المعلومات بطرق أمنية. والخصوصية هي يعني أكثر، لأنه خصوصية الشخص شنو الأشياء المسموح بها وشنو الأشياء اللي غير مسموح بها، وطبعا هنتكلم عنها في اللقاء بعد شوية. فلهذا الخصوصية يعني هذه الدول المتقدمة دائما تعمل أسبوع لتذكير الناس بهذا الموضوع، مثل أسبوع مثل يوم التوعية باستخدام الكهرباء والتلوث، والخصوصية طبعا فوق كلها، خصوصا نحن اليوم في عصر الذكاء الصناعي.
2: دكتور بلال، دائما نسمع كلمة الخصوصية البرايفسي على الانترنت، لكن من نقول خصوصية شو يعني نقصد بها بشكل مبسط؟
4: نعم، طبعا هو اكو تعريف تقني واكو تعريف عام. يعني التعريف التقني هو يعني حق الإنسان في معرفة أنه من الشخص اللي يجمع بياناته، ولماذا تجمع، وكيف ستستخدم، ومع من سيشاركوها. يعني المعلومات الشخصية مثل الاسم، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، عنوان، الصور، معلومات الصحية، الحسابات البنكية، أين أنت متواجد الآن. يعني إذا يعني يسمح وقتكم أوضح لكم أنه الفكرة أنه المواقع بصورة عامة والتطبيقات تجمع معلومات عن الإنسان. طبعا المعلومات اللي تجمعها بموافقتنا إحنا، فإحنا أعطيناهم الصلاحية أنه يدخلون يجمعوها. هذه المعلومات يستخدموها من أجل إعلانات، من أجل تخصيص، يعني هم يقولون customized experience، يعني يعني خلينا نقول تجربة شخصية، يعملوا لك تجربة شخصية بالاستخدام للتطبيقات. لكن المشكلة وين؟ المشكلة أنه هذه البيانات مو يمكن أن تشارك مع جهات ثانية. فلهذا نقول أنه الإنسان يجب أن يعرف أنه هذه البيانات هل ستستخدم بالموقع؟ هل أنا سمحت لهم بهذا الشيء أنه يخزنوها في الموقع؟ وهل مع من ستشارك هذه المعلومات؟
2: وأيضا دكتور بلال، شو هي يمكن أكثر الأخطاء اللي يرتكبها الناس بموضوع البرايفسي أو الخصوصية؟
4: أخطاء كثيرة، ممكن بسيطة تكون الناس ما يعرفون يعني إلى أي مدى يعني تكون هذه الأخطاء يعني كبيرة. بالنسبة للإنسان البسيط يكون خطأ بسيط. من هاي الأشياء يعني مشاركة معلوماتهم بسرعة بدون أنه يفكرون. يعني مثلا دخلت على تطبيق لتعمل شغلة، يعني مثلا أريد مثلا أغير خلفية الصورة مالتي، وكنت مستعجل ودخلت على موقع، والموقع طلب من عندي مثلا أضيف الكوكيز أو أضيف أعطي تصريح للدخول إلى مكانات معينة، وأنا أعطيه لأنه أنا مجرد أنه أريد أعمل بصورة سريعة العملية، أو مثلا يطلب من عندي أنه أعمل أكاونت يعني أو أفتح حساب عندهم، ويقول ويطلب من عندي أنه هل تريد أنه أفتحه من خلال حسابك الفيسبوك أو من خلال حسابك الجوجل، أو أنه تدخل المعلومات. طبعا الإنسان للسهولة يشارك المعلومات بصورة سريعة ويدخل بياناتهم الى هذه المواقع، ولما تظهر له روابط مثلا تطلع له بوب اب او بعض الروابط او الصور بالخطا او مرات بصوره يعني اتنشنال، يعني يدخل ويضغط على الصوره وتفتحها، فبالتالي الموقع يقدر ياخذ هذه البيانات، ياخذ بيانات البنكيه، ياخذ بيانات الحساب، معلومات الشخصيه، كل هذه المعلومات اللي فاتت. فطبعا هي يعني حركات بسيطه لكنها تؤدي الى يعني خرق عظيم للخصوصيه.
2: وايضا دكتور بلال، البعض يتحدث انه الخصوصيه هي فقط على الاونلاين او على الانترنت، لكن يمكن البعض الاخر يدرك عمق هذه الكلمه او هذا المصطلح، فمن حكم خبرتك وحكم تخصصك كدكتور بلال، هل الخصوصيه فعلا فقط مرتبطه بالانترنت؟
4: لا ابدا، الخصوصيه هي هو مصطلح عام يخص البيانات، هي ليست مرتبطه بالانترنت فقط. الخصوصيه موجوده في كل مكان، في المدرسه، مستشفى، العمل، البنك، المطار، مواقع التسوق، التطبيقات الحكوميه، التطبيقات الخاصه، التطبيقات العامه. لكن الانترنت، ليش الناس تتكلم على الخصوصيه في في في في الانترنت اكثر؟ لانه الانترنت جعل الموضوع اكثر تعقيدا، والمعلومات اصبحت يعني تجمع بسرعه اكثر وتخزن لمده اطول، ويمكن مشاركتها مع جهات مختلفه. لذلك يعني اصبح الوعي اللي يسمى بالوعي الرقمي يعني جزء اساسي من حمايه الخصوصيه.
2: وشو علاقة دكتور بلال الخصوصيه بالسكام او الاحتيال او حتى الايدنتيتي ثيفت، سرقه الهويه؟
4: طبعا انا اقدر اشرح، لكن ممكن اعطي مثال يبسط الموضوع. شايفه انت لما تتصلين مثلا بالبنك يطلب من عندك تاكيد المعلومات، مثلا اسمك، عنوانك، رقم تليفونك، يعني الى اخره، بعض المعلومات الشخصيه انت تعطيها للشخص مثلا بالبنك عبر التليفون، وهو يرجع مثلا يعمل لك الشيء اللي انت احتاجتي. تخيلي انه اسمك ورقم تليفونك وهذه المعلومات موجوده عند سكام، فهذا السكام او يعني هذا المحتال ممكن انه يتصل بالبنك ينتحل شخصيتك ويعطيهم المعلومات، لانه انت سمحتي له بالوصول الى هذه المعلومات من خلال اشياء انت ما تعتقدين انه مهمه. يعني مثلا فقط عملتي لوجن بويب سايت من خلال الفيسبوك، فهو اخذ المعلومات من الفيسبوك، ميلادك، تفاصيلك، كل هذه الاشياء عنك، حتى ممكن عدد افراد اسرتك وهذا. فهذه الاسئله اللي هي الطبيعيه عن مود يتاكدون من الشخصيه مالتنا ممكن تؤخذ وتستخدم. فبالتالي اغلب عمليات الاحتيال تبدا بالمعلومات الشخصيه الصغيره، وبعدين تنتقل من عندها الى الاشياء الثانيه.
2: وأيضا دكتور بلال، هل الجاليات المهاجرة ومنها طبعا مجتمعنا العربي الكريم باستراليا، هل قد يكونون أكثر عرضة من غيرهم من الأشخاص لمخاطر الخصوصية أو إدراك معنى الخصوصية أو الحفاظ على الخصوصية؟
4: نعم طبعا، ممكن يعني الجالية العربية يعني ممكن أن احنا نقسمها إلى نوعين. النوع اللي هو مستقر في استراليا من جيلين أو ثلاثة، هذولا يعني عادة يعني استقوا هذه المعلومات من المدرسة، من الجامعات. يعني اهتمام اكو في استراليا وفي دول متقدمة يعني على موضوع الخصوصية وموضوع معلوماتك، ويعني جدا متشددين حتى في مجال انه الصورة ويأخذوا موافقات وكذا. فهذا هذول جانب. والجانب الآخر اللي هم المهاجرين اللي يكونون يا اما جيل اول او مثلا يكونون لاجئين، هؤلاء يعني ما أخذوا يعني الكم الكافي من المعلومات اللي فيهم حتى يحصنون خصوصيتهم. فنعم عندنا مشكلة يعني في مجال فهم الخصوصية الشخصية أو المعلوماتية، وعندنا قلة معرفة بالقوانين المحلية، شنو الأشياء اللي مسموحة حتى من موظفين الدولة. يعني أنت لما تروح New South Wales Service، شنو الأشياء اللي مسموح يطلبوها من عندك؟ لما تتصل بك الشرطة بالتليفون، هل تعطيهم المعلومات؟ هل تصدق؟ هاي الأشياء كلها إحنا ما عندنا اطلاع كامل عليها. بالإضافة إلى ذلك ممكن حواجز اللغة مثلا، أو مثلا ما نعرف الجهة اللي نوصل لها المشكلة.
2: وفي حال دكتور شعرنا أنه خصوصيتنا انتهكت على السوشيال ميديا أو على الإنترنت بشكل عام، شو نسوي؟ شو أول تصرف نتصرفه؟
4: والله أول خطوة هي إيقاف يعني الاحتيال، يعني أغلق الإنترنت، يعني محاولة أنه إيقاف هذا الاحتيال، يعني عدم الخوض زيادة مع المحتال. جمع الأدلة مثل رسائل، إيميلات، سكرين شوت هذه اللقطات من الشاشة أو اسم الجهة اللي استخدمت المعلومات. ممكن نتواصل مع المؤسسة نفسها، اللي المؤسسة الحقيقية، يعني مثلا ادعوا انهم من بنك مثلا الكومنولث، اتصل بالبنك مباشرة واسألهم اكو شخص يطلب من عندي هذه المعلومات ويقول انه من البنك مالتكم.
2: وايضا دكتور، هذا بالنسبة لمسؤوليتنا احنا كافراد كاشخاص، لكن بالمقابل ما مسؤولية الجهات او المؤسسات اللي تجمع بيانات الناس بشكل عام؟ الا تقع عليهم مسؤولية حماية خصوصيتنا بنفس الوقت؟
4: طبعا الإجابة المختصرة نعم، عليهم مسؤولية، لكن مثل ما حضرتك تعرفين يعني تعتمد على قوانين البلد. يعني احنا مثلا في استراليا الحكومة جدا متشددة بهذا الموضوع، فلهذا بسهولة لو حسيت انه خصوصيتك انتهكت من خلال فيسبوك بشغلة انت معاملها او مثلا من محتال، ببساطة تقدر تتصل مباشرة بالجهة الحكومية، والجهة الحكومية حتأخذ إجراءات.
2: ودكتور بلال، مع موجة الاي اي او الذكاء الاصطناعي، وحضرتك خبير بهالمجال، هذا كيف غير الذكاء الاصطناعي موضوع الخصوصية؟ هل لا زال هنالك خصوصية بزمن الذكاء الاصطناعي؟
4: هذا السؤال يعني صعب الجواب عليه، لكن احاول انه اكون يعني خلينا نقول رياليستيك، ويعني أكون يعني واقعي وأجاوبك على هذا السؤال. طبعاً كل ما نتجه أعمق بالخروج للإنترنت، كل ما الخصوصية مالتنا تقل، وكل ما حتى أمن المعلومات يقل. لكن الفكرة الأساسية أنه الذكاء الصناعي هو أداة. هذه الأداة تتغذى على البيانات، يعني تحتاج قدر كبير من البيانات حتى تقدر يعني تقلد أنماط الإنسان بكل شيء. فلهذا استخدامنا حتى للتشات جي بي تي، استخدامنا للمواقع الذكاء الصناعي يجب أن يكون يعني بطريقة نعرف شنو الأشياء اللي هياخذوها من عندنا وشنو الأشياء اللي إحنا ممكن نشاركها هناك.
2: قبل الختام دكتور بلال، لابد أن نأخذ من حضرتك نصائح عملية مبسطة يمكن أن يستفاد منها مستمعنا الكريم في سبيل الحفاظ على خصوصيته.
4: طبعا أولا نبدأ بمسألة أنه لازم الشخص يكون واعي قيمة المعلومة وشنو الأشياء اللي تبنى على يعني أنه هذه المعلومة يعني تأخذ من أدنى. ما نفتح روابط غير آمنة، مو كل تطبيق نستخدمه يعني التطبيق مو شرط يكون مجاني حتى استخدمه، لا مرات يعني ندفع شوية فلوس حتى نستخدم تطبيق مجاني ممكن يأخذ صلاحيات إضافية مثل فتح الكاميرا، مثل يعني الدخول إلى استوديو مالتنا وأخذ الصور وممكن يعني أشياء كثيرة. يعني بالإضافة إلى هذا المحافظة على أمن المعلومات رقمية من خلال مثلا استخدام كلمات مرور قوية مختلفة، ما نجمعهم كلهم يعني مثلا ما خلي فيسبوك والجيميل والكذا كلهم بنفس الباسورد، لأنه ممكن أنه بخطأ ما يعني أدخل إلى موقع معين ويطلب من عندي مثلا الدخول من خلال الفيسبوك، أدخل من خلال الفيسبوك أخذ الباسورد وهو نفس الباسورد أنا أستخدمه بالبنك وبالإيميل ويعني في التطبيقات الأخرى، بالتالي أنه أنا عرضت كل خصوصيتي من خلال موقع صغير. يعني
2: المحاضر والباحث بمجال الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات الدكتور بلال الجبوري، شكرا دكتور على وقتك معنا اليوم.
4: الله يحفظك، إن شاء الله. شكرا جزيلا لكل مستمعيك الكرام.

0: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
1: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: تقدم لكم عالما من الدراما الحائزة على الجوائز والرياضة العالمية ووثائقيات تتحدى وتلهم. SBS عالم من الاختلاف. شاهدوا SBS على التلفاز على القناة 30 و SBS فايسلاند على القناة 31.
3: عالم من القصص من حول العالم على SBS World Movies. شاهدوا مجانا على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع على القناة 32 أو SBS On Demand.
4: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لإس بي إس عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وإس بي إس أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق إس بي إس أوديو الآن، متوافر لكم من أب ستور.
5: مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم لنهاية الساعة الأولى. كانت ساعة حافلة بالفقرات والموضوعات العديدة، جلنا فيها على الميزانية، على الخصوصية، وترقبوا المزيد في الساعة المقبلة التي نستهلها كالعادة بنشرة مفصلة للأنباء على رأس الساعة مع العزيز محمد الغزي.
6: مستمعينا، بالنصف الثاني من الساعة الثانية أنتم على موعد مع حلقة جديدة من بودكاست تحت المجهر. حلقة اليوم مع الزميلة كوثر الحنبور اللي حاور الطبيب الصحة العامة الدكتور سامي العريان من أجل إضاءة على موضوع الأدوية المصنوعة من الأعشاب والمتاحة بسهولة لمعالجة البرد والإنفلونزا، أعراضها الجانبية وأهميتها بنفس الوقت. أيضا لدينا عادل تقرير مراسلنا من نيويورك محمد السطوحي اللي تحدث صباحا مع الزميلتين بترا طوق الهندي وسناء وهيب من برنامج صباح الخير أستراليا.
5: وأيضا نذكركم أعزائي بأنه لدينا ساعة ثالثة وأخيرة حافلة بفقرات وموضوعات متنوعة من إعداد الزملاء من SBS عربي. كل هذا المحتوى المميز يأتيكم بعد نشرة مفصلة للأنباء على رأس الساعة.
6: نتوقف مع أغنية ما يزبك حبيبي يا عيني، وبعدها نذهب للزميل محمد الغزي ونشر أخبارية من أستراليا اليوم.
5: هذه الأغنية رغم أنها تعتبر من الفلكلور العربي،
6: قديمة جدا جدا، بس
5: وهي المشهورة عند الأجانب.
6: بس إيش كانت حلوة فعلا، حتى يعني يغنوها بالحفلات مع العراس.
5: طبعا يعني معروفة عند الأجانب من بين يعني عندنا أغاني أحسن.
6: عندك تجربة مع عرس بي وأجانب وغنوا هاي الأغنية؟
5: هذه قلت له من كل المكتبة العربية
6: والأجانب يرقصون عليها.
5: من كل المكتبة العربية طلعوا هذه الأغنية، يعني فين عبد الحليم في الموضوع؟ فين يعني أي حدا؟
6: أي بس تعمل أجواء هذه الأغنية والطريقة العزف والطبل مترقص.
5: والله أنا يعني حضطر أسمعها، أسمعها، لكن الواحد يعني للناس فيما عشقون مذاهب. نلقاكم أنا ومنال بعد النشرة أعزائي، لا تذهبوا بعيدا.

اشتقنا وحياة عيونك يا مفارقنا اشتقنا لعيونك والله اشتقنا.

0: من SBS عربي محمد الغزي يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار وفي عناوينها: المعارضة ترسم ملامح خطاب الرد على الموازنة وتربط بين خفض أعداد المهاجرين ومعالجة أزمة السكن، والحكومة تتهمها بالتحريض ضد المهاجرين. وفي قضية مدوية، المحكمة الفيدرالية تدين كولز بتضليل المتسوقين عبر تخفيضات وهمية، واستراليا تعيد مواطنيها من سفينة موبوءة بفيروس هانتا وتفرض عليهم حجرا صحيا مشددا لثلاثة أسابيع. والرئيسان الأمريكي والصيني يبدأان اجتماعا حاسما في بكين. شي جين بينغ يقول أن العالم أمام مفترق طرق، وترامب يخير إيران بين الاتفاق أو الدمار. ومحادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن مع اقتراب وقف إطلاق النار من نهايته. كانت هذه العناوين، وإليكم الأنباء بالتفصيل من SBS عربي. تواجه حكومة العمال التي أطلقت حملة الترويج للموازنة الفيدرالية الجديدة ردود فعل غاضبة حيال الموازنة، ويعتزم زعيم المعارضة إنغوس تايلر استخدام أول خطاب له ردا على ما تضمنته الموازنة التي وصفها بالكارثية لطرح خطة تربط أعداد المهاجرين بعدد المنازل الجديدة التي تبنى سنويا في استراليا. وتتضمن الخطة تشديد قيود الهجرة وربط صافي الهجرة الخارجية بعدد المنازل التي أنجز بناؤها في العام السابق، إلى جانب منع غير المواطنين من الاستفادة من بعض برامج الرعاية الاجتماعية.
1: If people commit to our country, we will absolutely commit to them. But what we're seeing in this budget and more generally is the Labor Party slashing programs to hardworking Aussies. We've got older Australians who are going to lose access to the support they've had for private health insurance. And meanwhile, a Labor is providing programs like these to non-Australians. And we think that is the wrong priority.
0: ووصف وزير الخزانة جيم تشالمرز ربط الإسكان بالمهاجرين بأنه تلميح عنصري وخطاب تحريضي ضد المهاجرين، كما دافع رئيس الحكومة أنتوني ألبانيزي عن التغييرات على نظام الضرائب العقارية التي تضمنتها الموازنة، مؤكدا أنها تهدف إلى منع نشوء مجتمع من طبقتين. هذا ودعا حزب الخضر إلى تعديل قوانين التبرعات السياسية، معتبرا أنها تسمح للشركات الكبرى بالتأثير على القرارات السياسية والموازنات الحكومية. ويقترح الحزب حظر التبرعات القادمة من بعض القطاعات من بينها شركات التطوير العقاري والتبغ والتعدين والمقامرة. وقال السيناتور عن حزب الخضر نيك ماكيم في مجلس الشيوخ أن هذه التبرعات تمثل شكلا قانونيا من الرشوة السياسية.
2: This is how the big corporations get the outcomes that they got in this week's budget by their donations to the Labor Party and in previous governments to the Liberal and National parties. This is how the 1% insidiously control our democracy.
0: كما انتقد حزب الخضر سعي زعيم الائتلاف المعارض في خطته لمنع غير المواطنين بمن فيهم المقيمون الدائمون من الوصول إلى 17 نوعا من برامج الدعم، بينها NDIS وإجازة الوالدين المدفوعة. وقال السيناتور ديفيد شوبرج عضو حزب الخضر أن هذه السياسة لن تجعل استراليا أكثر عدلا.
3: The idea that we would be saying to some of our friends and neighbours and workmates that some of you are less worthy than others. They may have been living here for 10, 20, 30 years, paying taxes, contributing, being our friends and work colleagues. And yet Angus Taylor wants us to sit around a table with them and say, well, if those three down the end, they're less worthy than the rest of us. That is not the Australia I want. And I don't think it's the Australia that millions and millions of Australians want either.
0: معركة الموازنة انتقلت إلى الولايات، حيث دافعت رئيسة حكومة ولاية فيكتوريا جاسينتا ألين عن قرار الحكومة الفيدرالية تخصيص 3,800,000,000 دولار لمشروع سبربن ريل لوب في الولاية. وكان رئيس حكومة ولاية نيو ساوث ويلز كريس مينز قد انتقد توزيع تمويل البنية التحتية، مشيرا إلى أن ولايته تضم 31% من سكان استراليا لكنها حصلت على أقل نسبة من التمويل الفيدرالي. وقال مينز أنه لن يلتزم الصمت حيال الفوارق في التخصيصات، مؤكدا أن ولاءه سيكون لولايته قبل الحزب. وردت جاسينتا ألين بالقول أن فيكتوريا تملك مصادر أقل لتحصيل الإيرادات مقارنة بالولايات الكبرى الأخرى.
4: Our economy is not propped up by the mining industry like it is in New South Wales, Queensland and Western Australia. It's great to have a partner in Canberra. And for year upon year upon year, Victorians watched, Victorians who are, I remind you, federal taxpayers as well, we watched buckets of money being shoveled into projects in New South Wales where we were dutted our fair share from the former federal Liberal National government time and time again.
0: قضت المحكمة الفيدرالية بأن سلسلة متاجر كولز قد ضللت المتسوقين من خلال عروض تخفيضات غير حقيقية ضمن حملتها الترويجية داون داون. ووجدت المحكمة أن 13 من أصل 14 عرضا قدمت كأدلة لم تكن تخفيضات فعلية، بعدما رفعت الشركة الأسعار لفترة قصيرة قبل الإعلان عن الخصومات. وقالت رئيسة هيئة المنافسة وحماية المستهلك جيناكاس كوتليب أن حكم المحكمة ضد سلسلة كولز يمثل تحذيرا لجميع متاجر التجزئة.
5: It is very timely for all retailers, particularly as we lead up to end of financial year sales, to ensure that they make accurate pricing and discount claims. The ACCC will continue to take action wherever needed to protect consumers from misleading or deceptive conduct.
0: ومن المتوقع تحديد العقوبات لاحقا، فيما قد تواجه كولز غرامات بمئات ملايين الدولارات، بينما لا تزال قضية مشابهة ضد وولورث بانتظار الحكم. قال وزير الصحة مارك باتلر أن نتائج فحوص مجموعة من الأستراليين الموجودين على متن سفينة الرحلات المتأثرة بتفشي فيروس هانتا جاءت سلبية، ومن المقرر أن يعودوا إلى البلاد غدا. وأكد أن وزارة الخارجية وفرت طائرة مناسبة لنقل الركاب من هولندا على أن يصلوا إلى أستراليا يوم الجمعة، مبينا أنهم لا يعانون أي أعراض لكنهم سيخضعون لفحوص إضافية قبل دخول حجر صحي مشدد لمدة 3 أسابيع.
6: Again, many countries that are already repatriating passengers from this cruise ship, the US, the UK, and others, are only subjecting their repatriated passengers to a managed quarantine arrangement at a hospital or at a centre like Bullsbrook, usually for 2 or 3 days, and then allowing those passengers to move into a home-based quarantine arrangement. We have decided on a precautionary basis to take a stronger approach to that.
0: ألقى الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأمريكي دونالد ترامب كلمتين افتتاحيتين قبيل اجتماعهما الثنائي في قاعة الشعب في بكين وسط توتر دولي متصاعد بسبب الحرب في الشرق الأوسط. وقال شي أن العالم وصل إلى مفترق طرق جديد، مضيفا أن على الصين والولايات المتحدة بناء علاقات تقوم على الشراكة لا الخصومة. وحذر شي جين بينغ ترامب من نشوب صراع بين بلديهما إذا أسيء التعامل مع قضية تايوان المتمتعة بحكم ذاتي والتي تطالب بكين بضمها. بدوره قال ترامب إن العلاقات بين واشنطن وبكين ستكون أفضل من أي وقت مضى. كما جدد ترامب قبيل وصوله إلى بكين تمسكه بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وحذر طهران من أنها ستواجه الدمار إذا لم تتوصل إلى اتفاق مع واشنطن. يبدأ لبنان وإسرائيل محادثات سلام جديدة في واشنطن الخميس مع اقتراب وقف إطلاق النار الأخير بينهما والذي لا يزال ساريا رغم مقتل المئات في غارات إسرائيلية. وعشية المفاوضات أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 22 شخصا بينهم 8 أطفال الأربعاء مع تكثيف إسرائيل غاراتها. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن الغارات الإسرائيلية استهدفت حوالي 40 موقعا في جنوب لبنان وشرقه. لا يزال مستقبل السير كير ستارمر كرئيس لوزراء بريطانيا معلقا على أجهزة الإنعاش وسط تكهنات متزايدة بأنه قد يواجه تحديا على القيادة في وقت مبكر من اليوم. ويواصل ستارمر التمسك بمنصبه رغم تصاعد الضغوط المطالبة باستقالته. من جهتها قالت زعيمة المعارضة كيمي بادونغ أن ستارمر فقد السيطرة على حكومته.
7: This is a highly unusual moment. The Prime Minister is in office but not in power. Everyone is trying to pretend it's all right. It's not all right.
0: في أخبار الرياضة، توج باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي لكرة القدم للمرة الخامسة تواليا والرابع عشر في تاريخه بعدما فاز على لانس بهدفين دون رد في مباراة مؤجلة. وعزز باريس سان جيرمان موقعه كأكثر الأندية تتويجا بالدوري الفرنسي قبل خوضه نهائي دوري أبطال أوروبا في وقت لاحق من شهر مايو الجاري. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الاسترالي في التداول اليوم إلى 72 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة ليوم غد الجمعة في أديلايد: زخات مطر 23 درجة، ملبورن مشمس 22 درجة، سيدني زخات مطر 22، بريسبن أجواء مماثلة 24، بيرث زخات مطر منحسرة 19 درجة، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا زخات مطر محتملة 19 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، عدها وقدمها لكم محمد الغزي. شكرا لإصغائكم.

0: أهلا بكم مستمعينا، أحلى مستمعي برنامج أستراليا اليوم من إذاعة أس بي أس عربي. نحييكم من وراء الميكروفون، أنا منال العان
1: وأنا هناء ياسين. يا هلا بكم مستمعينا أينما كنتم حول أستراليا وبأي وسيلة استماع تتابعونا في هذا المساء، نسعد برفقتكم ونأمل أن ما نقدمه من محتوى يكون أيضا مفيدا وممتعا. في الدقائق التالية سنقدم لكم تقريرا من إعداد الزميلة كوثر الحنبوري عن أثر رفع سعر الفائدة 3 مرات هذا العام على قدرة العائلات العربية على شراء منزل.
2: بعد أن دفعت موجة ارتفاع أسعار الطاقة المرتبطة بصراع الشرق الأوسط التضخم إلى مستوى أعلى بكثير من المستهدف، رفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة هذا الشهر أيار مايو مجدداً للمرة الثالثة على التوالي هذا العام ليصل إلى 4.35%. كيف أثرت هذه الارتفاعات على قدرة أبناء الجالية العربية، خصوصاً الذين لديهم قروضاً عقارية؟ هل تبخر حلمهم بامتلاك منزل؟ وإن كانوا قد اشتروا بيوتاً في الماضي، فهل سيتمكن الجيل الجديد من ذلك وسط هذه الظروف الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة؟ أنا كوثر الحنبوري سألت أبناء الجالية الذين شاركونا آراءهم في هذا التقرير. أهلا وسهلا فيك جيمي، 34 سنة، أنت عندك أقساط، وقديش تأثرت بالأقساط؟ يعني قدي زادت عليك؟
3: مرحبا، تأثرنا كثير والله بصراحة، يعني بكثير نواحي. يعني واحدة من النواحي أنه بيكون الشخص حاسب حسابه البيت رح يتسكر بخلينا نقول 8 سنين بعد ارتفاع الانترست، بتصير 13 أو 14 سنة وأنا هيك صار في هاي الحالة. يعني اولا يعني ما بتخلي فاينانشال ستابيليتي، الشخص بيصير خايف يعني الامور وين هو راح تودي، والخوف اكثر من هيك يعني بيصير بفاينانشال جيل، يعني بيشوف حاله ما راح يطلع من هالقصة. يعني بتكون الشغل بوزيتيف، اشترينا بيت عم نشتغل لندفعه، بس بعدين الشخص بيشوف حاله بمحل عم بكب، عم بيدفع، عم بيعمل الريبايمنت، بس عم بيروح على الفاضي. بس مثل ما اللي بيخوف اكثر بالموضوع، ما نعرف الامور كيف راح تمشي، ما نعرف اذا الحكومه بالفعل عندها خطة لتحل هاي المشكلة.
2: قدي زيد عليك القسط تقريبا أسبوعيا إذا بدك أو شهريا؟
3: أنا كان عندي مينيموم بايمنت ودفعت هاي على الأقل $250، يعني هذا ما عدا قدي ارتفع سعر البيت أو المورجج اللي كانت علي يعني بشكل عام. بس ارتفعت مينيموم بايمنت، ما بقى فيني أنا مثلا ادفع خليني أقول 550، بقى تصير 750، يعني بدها تمشي مع الانترست ريت. والعم بيصير يعني شفنا الحكومة أو البنك يعني بالتحديد أكثر عم يرفع الانترست على الهوم أونرز، الهوم أونرز بالتالي بيرفعوا الأجار على المستأجرين. المشكلة صارت على اللي عنده بيت وعلى المستأجر، يعني صارت صعبة على الطلبة.
2: نعم. وبالنسبة لك شو يعني عندك، شو الحال اللي يلي مفكر تعمله؟
3: بس يصير قصص من هيك، يعني الإنسان بيصير بيبحث على حل للموضوع. يعني أنا من الشغلات اللي فكرت فيها ما كنت فكر فيها بالسنتين الماضيات أني بيع البيت صراحة. يعني حكيت مع الأيجنت، فكرت أني بيع البيت صراحة بعد ما ارتفعت الانترست ريت 3 مرات على التوالي. الشخص بيصير بيفكر بحلول ليطلع يعني أو لاقي حل. أنا حكيت مع الأيجنت يعني بمنطقة بيتي وتشاورنا وسألته ممكن بيع البيت قد إيه ممكن أربح، يعني على الأقل واحد يطلع بمربح قليل بالموضوع، لأني صراحة ما نعرف شو راح يجي هذا اللي

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: وكثير غالية، كثير كثير كثير صعب صاير. بوضعنا الحالي صراحة صار حلم شراء البيت، ففيني أتخيل إنه للأجيال اللي بعدنا حتى راح يصير أصعب، لأني بصراحة فقدنا الثقة إنه الانترست راح تنزل. يعني أنا من الناس اللي ما بصدق إنه الانترست راح تنزل، بحس راح تطلع. يعني معنا من أستراليين قديمين بالبلد في زمانه وصلت للعشرة، يعني وهذا خوف كتير كبير، يعني خوف حالي نحن خايفين منه، وكمان للجيل بده يجي، يعني شو راح يصير؟ ما كل شيء متوقع. يعني صراحة بالسنة الماضية اللي مرقت علينا 3 مرات ارتفعت الانترست ريت صراحة، يعني everything is possible. يعني هل الحكومة عندها حل؟ هل هذا هو الوقت المثالي؟ يعني
4: شكرا كتير لك جيمي. Thank you.
5: أنا اسمي جورج ساميو، صاحب منزل في سيدني، وتأثرت جدا بزيادة الفائدة اللي حصلت الفترة الأخيرة. زيادة الفائدة مش بس أثرت علي أنا، أثرت على ناس كتير جدا، خصوصا لأني مش بس الفائدة اللي زادت، لا كمان الأسعار كلها زادت، البنزين زاد، الكهرباء زادت، أسعار الأكل والشرب زادوا، في نفس الوقت المرتبات تقريبا زي ما هي. مشكلة الزيادة كمان في الانترست ريت وزيادة الأسعار إن الناس فعلا معهاش فلوس تصرف، فده كمان بيأثر على دخل ناس تاني كتير. لأني مثلا لو أنت كنت بتاخد أوبر وانت رايح الشغل مثلا، هتوقف أوبر، هتستخدم مواصلات عامة، فده كمان هيأثر على دخل السواق اللي شغال في أوبر مثلا، فدخله كمان هيقل، فده كمان بيؤدي للركود. كمان زيادة الانترست ريت هتخلي ناس كتير جدا مش هتعرف تشتري، فده كمان هيعمل ضغط على الإيجارات، فالإيجارات هتزيد. لو مثلا حبوا يشتري بيت بعدين أو يحوشوا ديبوزيت، فطبعا ده هيكون صعب بالنسبة لهم كتير. المشكلة كمان أني برغم زيادة الفايدة إلا أني أسعار البيوت قريبا زي ما هي أو بتعلى بنسبة بسيطة. اللي أنا متوقعه بعد نزول الانترست ريت أن الماركت هيكون عليه ضغط كبير، ففي ناس كتير هتحاول تشتري، فده هيؤدي برضو إلى زيادة أسعار المنازل، وده هيصعب العملية أكتر للناس اللي عايزة تشتري. في نفس الوقت هيكون صعب جدا جدا جدا للجيل الجديد.
4: أهلا وسهلا فيك سيد شرب الغطاس، بدنا تخبرنا عن تجربتك بالنسبة لارتفاع سعر الفائدة. هل أنت من الناس اللي عم بيقصده ولا عم تفكر تشتري؟ خبرنا عن تجربتك وقديه فرقت معك الأقساط.
6: أنا صراحة عندي بيت، يعني عندي مورجج، يعني صرنا نقول للأسف بالأيام، كان من زمان اللي عنده مورجج أو اللي شاري بيت كان lucky ones، هلأ صرنا نقول للأسف، لأنه ما عم نعرف، يعني من نام على الانترست ريت عم يعلى. هلأ نحن فرقت معنا تقريبا عم نحكي بين 40-45 دولار كل أسبوع. يمكن بعض الناس اللي عم يسمعوا يقولوا إنه هذا رقم بسيط، بس يعني أولا ما هي الانترست ريت عم يعلى لأنه كل شيء عم يغلى. يعني فوتة السوبر ماركت صرنا عم نحط كمان 100-150 دولار زيادة، والإنشورنس عم تعلى، وكل شيء، والكونسل عم يعلى، كل شيء عم يعلى سوا، والكهرباء عم تغلى. فأي يعني نحن كنا ناطرين يوطى الانترست ريت لنقدر نبلش ناخد نفس، لنقدر ندفع من اكويتي بيتنا. يعني نحن هلا ما عم نعمل غير عم ندفع الفوائد، يعني بعد ما دقينا الحمد لله باساس البيت. فهيدي مشكله كبيره، لا مأثرة علينا صراحه. وانا كتير بفكر مش بس فينا، يعني بفكر بالاجيال اللي جايه، بفكر باولادي. طيب اذا الفائده هالقد غاليه وانا مش عم بقدر حتى يعني اوصل عامل اكويتي بالبيت، كيف بكرة أنا بدي ساعدهم يشتروا بيت؟ كيف هني بدهم يعملوا borrowing capacity؟ كيف هني بدهم يقدروا يعملوا savings ليشتروا بيوت؟ يعني عن جد الله يستر. نحنا يعني منقول كتر خير الله حطينا أجرنا ببيت مثل ما بيقول، فتنا على الماركت، اللي بيصير علينا بيصير على غيرنا، بس اللي بعد مش قادر يشتري بيت الله يعينه، الله يعينه بهالأوضاع الصعبة. وأنا ما بعرف كيف المفروض هذا القرار يكون عم بيساعد الفيرست هوم بايرز، او كيف مفروض يكون عم بيحل ازمة السكن. يعني انا ماني شايف غير كل ما لها الازمة عم تتفاقم، وكل ما لها الازمة عم بتصير اسوأ واسوأ. يعني فما بعرف شو بدي اقول لك، بفهم كل شخص منه قادر يشتري بيت.

0: أو عايش بالأجار، يعني عم بيصير حلم. يعني للأسف للأسف أبسط حقوق الإنسان يشتري بيت، عم بيصير
1: أكيد
0: حلم بأستراليا. نحن بنسميها هون يعني دولة الحلم، مزبوط، نحن بنسميها هذا بلد الأحلام، لاكي كونتري،
1: نعم.
0: مزبوط. يعني we're not so lucky، أنا حاسس هالأيام هيدي صراحة.
1: شكرا لمداخلتك سيد شربي الغطاس، شكرا لك. أهلا وسهلا فيك مسيو جو كرام. عندك بيت عم بتقسطه، تأثرت شي بالأقساط؟
2: الصراحة إيه، أنا كنت عم بدفع فايدة عالية جدا جدا، وهذه أثرت كتير علي. اليوم بالفايدة العالية ما بقى في الإنسان بيقدر، يعني شخص واحد يقوم المهمة هيدي، على القليل يكون شخصين عم يشتغلوا فول تايم، إذا مش ثلاثة كمان أو أكثر صراحة. يعني
1: قد ايه أثر، يعني قد ايه زادت القصة إذا بدنا نحكي أسبوعيا؟
2: بحدود 3700
1: نعم
2: تقريبا كنت عم بدفع، وكنا يعني متخوفين اكثر من هيك، ولكن رجعت يعني الفائده الانترست ريت نزلت، فهون اجاني شره من عده، اجاني سعر منيح. وبعد انا فبعدني يعني بحكي عن حالي، بعدني ببيتي لفتره قصيره، عندي 3 اسابيع ماكسيموم لنصير السيتلمنت. كنت عم بحكي مع اخصائي، قال لي اسمع مني، يعني من فتره كثير قصيره، قال لي اسمع مني اذا فيك هلا تتلقط بشيء، لانه بدها ترجع الفايده. وهذا اللي صار، يعني الحظ لعب دوره مثلا.
1: يعني هلا انت بعت
2: نعم
1: وبعد عندك فتره صغيره ورح تترك البيت؟
2: نعم رح اترك البيت، يعني رجعت توفقت، يعني البيت انا اللي اشتريته، مفروض يعني بهالوقت اللي هيدا فيه كان المفروض بنبيع اكثر من هيك. انا
1: اوكي.
2: البيت اشتريت غيره، بس يعني في فتره بعد عندي 3 اسابيع لازم انقل.
1: وهلا بالنسبه للجيل الجديد برايك انه رح يعاني اكثر ما هيك؟
2: أكيد بده يرجع يعاني بهالفترة هذه، أكيد بده يرجع يعاني. فيعني مواسم مواسم، في ناس بدها تضلها لاحقة البورصة، بدها تلحق الدولار، بدها تلحق تشوف الفايدة أكثر شيء. يعني يوم بيصير في حركة كتير قوية بالماركت بترجع بتضعف، وهيدي أستراليا هيك، يعني أيام بتروح سنة، أيام بتروح سنتين.
1: فينا نقول إنه صار حلم شراء بيت؟
2: ايه هي شبه حلم، بس هي من الاساسيات باستراليا. يعني الاساسيات باستراليا بيقولوا اهم شيء باستراليا الانسان يملك بيت، يعني هيدي الخميره الاساسيه، وهيدي اللي بتوقف على رجليك، بيكون ضامن شيء،
1: اوكي.
2: بيكون ضامن شيء لمستقبله. اهم شيء بيقولوا ان الانسان الاسترالي لازم يملك بيت. يعني
3: مساء الخير. طبعا اسعار الفايده اثرت على الناس، اغلبها في استراليا اللي عندها اقساط بيوت. وفي نفس الوقت الشركات اللي هي بتشتغل في مجال العقارات ويبقى كل شغلها قروض، ده اثر عليها بشكل جامد. مع يعني اصلا ارتفاع الفوائد من زمان هي مؤافاه لسوق العقارات ومهديه الناس ما بتشتريش، ومع القلق اللي بيحصل من موضوع الحرب وكده، فكل ده بيخلي الناس متردده اصلا انها تدخل في اي شراء. يعني دايما الحكومه بتقول انها بتحاول تدي فرصه للناس يشتروا. انا شايفه ان السوق ما فيهوش الناس نفسها، يعني مش بتفكر في الشراء لكل الظروف المحيطه بها، لاولها ارتفاع الفوائد والحالة العامة الاقتصادية.
1: انتوا عم تدفعوا اقساط شيء؟
3: كتير كتير.
1: قديش؟
3: احنا كلنا شغلنا بيبقى من يعني قروض من البنوك، حاجة تخلص تتباع، فالبروجكت بيخلص ما بتباعش، فانت بتضطري تعملي ريفاينس للون وتدخلي وتكوني بتسدي اللون اكتر من حتى لو هيتأجر الدخل اللي بيجي منه، وده مش مجاننا. فكل حاجة بتزود عليك المصاريف، والحكومة مش فاهمة النقطة دي. كل الحكومة تقول لك أصل ما فيش حاجات كتير في السوق، السوق فيه حاجات للبيع والشراء، ومحدش بيشتري ولا بيبيع عشان ما عندهمش فلوس أو خايفين من اللي بيحصل،
1: نعم،
3: أو عشان الفوائد اللي بتزيد.
1: يعني انتوا
3: يعني
1: هيدا
3: المشكلة مش نقص المعروض، لا، في معروض كتير بس الناس ما بتشتريش. أيوة، إحنا بنشتغل في مجال المباني.
1: يعني انتوا مع انه اصبح حلم انه شراء بيت باستراليا؟
3: أصبح حلم اللي أول ما فيش شغل للشباب، فهو كان زمان الناس بتتخرج فبتشتري تدخل تبدأ تدخل في بيت، فالشغل مش موجود. ده أول حاجة بتخلي إن عندهم إنكم يساعدهم يشتروا بيت. ثانيا الارتفاع سعر الفوائد، يعني اللي دخلوا في بيوت من الشباب، وأنا أعرف ناس كتير من السنة اللي فاتت أو قبلها دخلوا في بيوت مع وعد من الحكومة إن سعر الفايدة كان مش هيرتفع، وده ما حصل. يعني كل الوعود اللي الحكومة وعدوها كلها ما حصلش منها حاجة، عشان بس نفتكر ما تحصل الانتخابات بالذات في فيكتوريا وعلى عموم استراليا. يعني أي حد اشترى بيت من 3 سنين من الشباب هو بيدفع في الفوائد وسعر البيت ما زادش، يعني هو لو ما كانش اشترى خالص كان أحسن له.
1: سيدي سحر بدوي، شكرا لك على هالمداخلة. شكرا. أعدت هذا التقرير كوثر الحنبوري.
4: تقرير ينقل معاناة الأستراليين من أصول عربية، هي عينة يعني من بين هذا المجتمع، مع أسعار الفائدة وتأثيرها على قدرة الأستراليين على الشراء وحتى الحفاظ على منازلهم.
5: والآن نتوجه لزميل محمد الغزي وموجز إخباري من أستراليا اليوم من SBS عربية.

مرحبا بكم مستمعينا الكرام في موجز محدث لأهم الأنباء. المعارضة تربط الهجرة بالإسكان وتتعهد بخفض أعداد الوافدين في ضمن ما تضمنته خطتها للرد على الموازنة، والحكومة تتهم الائتلاف المعارض باستخدام خطاب تحريضي ضد المهاجرين. المحكمة الفيدرالية تدين سلسلة متاجر كولز بتضليل المتسوقين عبر تخفيضات وهمية. وترامب وشي جين بينغ يفتتحان قمة حاسمة في بكين، والرئيس الصيني يحذر نظيره الأمريكي من نشوب صراع بين بلديهما إذا أسيء التعامل مع قضية تايوان، وواشنطن تضغط على الصين للتدخل في أزمة إيران ومضيق هرمز. ومفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل تنطلق في واشنطن الخميس، والجيش الإسرائيلي يصدر تحذيرا بإخلاء 8 بلدات وقرى في سهل البقاع وجنوب لبنان بعد سلسلة غارات إسرائيلية تسببت بمقتل 12 شخصا. والإمارات تنفي مزاعم إسرائيلية عن لقاء سري بين محمد بن زايد ونتنياهو، وتقارير تتحدث عن أن الاجتماع عقد في مدينة العين خلال الحرب مع إيران. تفاصيل أوسع على رأس الساعة.

0: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
1: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام بالنصف الثاني من الساعة الثانية من برنامج أستراليا اليوم. نحييكم أنا منال العاني
1: وأنا هناء ياسين. أعزائي في انتظاركم فيما تبقى من هذه الساعة إعادة لتقرير مراسلنا في نيويورك محمد السطوحي للوقوف على آخر المستجدات على الساحة الأمريكية، وبعد ذلك حلقة هامة من بودكاست تحت المجهر تسلط فيها الزميلة كوثر الحنبوري الضوء على المخاوف المرتبطة ببعض الأدوية المصنوعة من الأعشاب والمتاحة للجمهور بسهولة لمعالجة البرد والإنفلونزا، خاصة في ظل تقرير حديث أشار إلى أن بعض الأعشاب تسبب أعراض جانبية مقلقة. ضيف هذه الحلقة هو طبيب الصحة العامة الدكتور سامي العريان.
0: لكن نفتتح النصف هذا مستمعينا بأحوال الطقس المتوقعة اليوم غد الجمعة بمدينة بيرث. أمطار تنحسر خلال اليوم ودرجة الحرارة العظمى فيها 19 درجة. أدليد أمطار 23، ملبورن مشمس 22، هوبرت مشمس أيضا 21 درجة. ننتقل للعاصمة الفيدرالية كامبرا، أمطار محتملة 19 درجة. سيدني أمطار 22، وفي بريسبن أمطار متفرقة 24. وأخيرا مستمعين الأعزاء بداروين يوم غد الجمعة مشمس إجمالا 33.

0: من مراسلينا. أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى نيويورك. أنا سناء وهيب
1: وأنا بترا طو الهندي، ويسعدنا أن ينضم إلينا مباشرة على الهواء مراسلنا من نيويورك محمد السطوحي لقراءة أسبوع من الأحداث بالعين الأمريكية. صباحك خير وبركة محمد.
2: صباحك خير بترا وعلى سناء وكل المستمعين.
1: هلا يا هلا يا محمد. لنبدأ مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين في خطوة يعني تعكس تصاعد البعد الاقتصادي في هذه العلاقات الثنائية، وسط حديث عن اتفاقات واستثمارات محتملة بين الجانبين. كيف تقرأ هذه الزيارة في التوقيت كما المضمون، وما إذا كانت أيضا واشنطن تحاول إعادة صياغة علاقتها مع بكين من بوابة الاقتصاد هذه المرة؟
2: طبعا العلاقة الأمريكية الصينية هي الأهم بالنسبة للدولتين، لأنها بالأساس علاقة تنافس وتكامل. هناك منافسة قوية بينهما، لأن الولايات المتحدة تعتبر أن الصين هي التحدي الاستراتيجي الأكبر لها في القرن 21، وأنها الدولة الوحيدة القادرة على منافستها في قيادة العالم في مرحلة ما بعد الحرب الباردة. وهناك تحديات إقليمية ودولية، هناك تايوان القضية الكبرى، والصين تعتبرها طبعا أرضا صينية، الولايات المتحدة تعترف بذلك لكنها لا تريد أن تسمح بأن الصين تضمها بالقوة. هناك المنافسة التجارية والتعريف الجمركية التي كان قد فرضها الرئيس ترامب وعاد وخفضها بعد أن ردت الصين بأنها منعت تصدير المعادن النادرة، هذه المعادن التي اكتشف العالم الآن أنها تمثل الأهمية القصوى بالنسبة لكل الصناعات التكنولوجية المتقدمة والتشيبس والرقائق، التي من المفروض أنها بدون هذه المعادن النادرة يكون من الصعب أن تتم، وبالتالي أصبح الإنتاج الأمريكي والأوروبي بل والعالمي رهينة لهذه المعادن النادرة. من هنا تم الوصول إلى ما يشبه الهدنة بين الدولتين، إنه الصين تفرق عن كل صادراتها من هذه المعادن، الولايات المتحدة تخفض الجمارك التي كانت قد رفعتها، لكن هذه الهدنة لا تعني أن الوضع مستمر إلى ما لا نهاية. واشنطن تبحث عن مصادر أخرى لهذه المعادن. الصين تؤكد دائما على قدرتها على أنها تستطيع أنها تلحق الأذى أيضا بواشنطن إذا ما تعرضت له من جانبها، ومن هنا العلاقة بينهما فيها الكثير من المنافسة. لكن في نفس الوقت واشنطن تعرف أن الصين هي الشريك التجاري الأكبر لها، والعكس صحيح لدى بكين، لأنه هي المستهلك والمستورد الأكبر للمنتجات الصينية، ومن هنا لابد من التعامل والتعاون بينهما، بالإضافة طبعا لقضية الذكاء الاصطناعي التي صارت عنوان المنافسة بينهما، هي التي تستخدم في الهجمات السيبرانية في عمليات التجسس كآلة للنمو الاقتصادي، والمنافسة بينهما على أشدها في هذا المجال، ومن هنا ضرورة التعاون لوضع قواعد لهذا المجال الجديد، لكن المنافسة الشديدة بينهما هي التي تحول دون وضع هذه القواعد.
1: نعم محمد، دائما في إطار السياسة الخارجية الأمريكية، إلى أي مدى يعكس رفض واشنطن للرد الإيراني على مقترحاتها بشأن البرنامج النووي ومضيق هرمز تصعيدا في الموقف، وهل يفتح ذلك الباب أمام خيارات عسكرية؟
2: هذا الخيار هو الذي كان الحديث عنه مكثفا خلال الأيام الأخيرة، أنه مع رفض ترامب للرد الإيراني وأنه اعتبره غير مقبول، فإنه الحديث عاد مجددا وبقوة عن إمكانية العودة لاستخدام القوة العسكرية أو استئناف الحرب، حتى لو بعمليات عسكرية مكثفة محدودة غير طويلة الأمد كنوع من الضغط على إيران. كان وهذا يعود بنا إلى زيارة ترامب لبكين الآن، أنه هذه الزيارة لم يكن يريد الرئيس ترامب أنه يتعكر صفوها بسبب الأزمة الإيرانية، وبالتالي تأجيل القرار بالنسبة لعملية عسكرية ضد إيران لحين العودة من زيارته لبكين. في نفس الوقت الرئيس الأمريكي يعول كثيرا على أنه الرئيس الصيني من الممكن أن يساعده في الوصول إلى اتفاق مع إيران، وبالمناسبة كان اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ منذ حوالي شهر كان هناك دور للجانب الصيني في إقناع إيران به، ومن هنا هناك الكثير من الكلام بين الطرفين ويتم التداول بشأنه بين الرئيسين حول الموضوع الإيراني. وإن كان ترامب يقول كثيرا نحن لسنا في حاجة للتدخل الصيني بالنسبة لهذا الموضوع، لكن هذا في إطار التأكيد على أنه نحن المنتصرون، نحن لسنا في حاجة لمساندة الآخرين. لكن في النهاية الرئيس الأمريكي يعلم أنه الصين تملك الكثير من الأوراق مع إيران، هي التي تستورد 90% من النفط الإيراني، تقدم لها الدعم في مجلس الأمن بالفيتو، الدعم العسكري والاستراتيجي بالمواد التي تستخدمها إيران في إنتاج الصواريخ والمسيرات. فمن كل النواحي إيران تحتاج للصين، ومن هنا أهمية الدور الصيني. لكن الصين أيضا قريبة من إيران، تعتمد عليها كثيرا في طريق الحرير، في أنها تمثل منطقة النفوذ بعيدا عن أي دور أمريكا، لأنه لو سقط النظام سيأتي نظام أقرب للولايات المتحدة، ومن هنا تعقيدات المشكلة. في كل الأحوال سيعود الرئيس الأمريكي ومعه كلام الرئيس الصيني بشأن هذا الموضوع. هل سيفلح الرئيس الصيني في إثنائه عن العودة مرة أخرى للعمليات العسكرية؟ هذا ما يأمله الكثيرون، ولكن هذا يحتاج إلى الوصول إلى اتفاقات بشأن البرنامج النووي، بشأن مضيق هولمز. هذه قضايا معقدة متشابكة وهي التي عليها التعويل الآن.
1: نعم محمد، دعنا نختتم هذه الرسالة مع تعيين كيفن وورش اليوم رئيسا للاحتياطي الفيدرالي في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأمريكي تحديات مرتبطة بارتفاع معدلات التضخم والقلق أيضا من تباطؤ النمو الاقتصادي. ما أهمية هذا التعيين في هذه المرحلة الحساسة، وكيف سيواجه الاحتياطي الفيدرالي استقلال القرار وضغوط التضخم؟
2: قضايا صعبة كما تعرفين، لأنه كان الرئيس الأمريكي يضغط طوال الشهور الماضية على جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الحالي من أجل تخفيض معدلات الفائدة. باول والبورد في الاحتياطي الفيدرالي كانوا يرفضون ذلك لأن هناك ارتفاعات في معدلات التضخم وصل في الشهر الماضي في إبريل إلى 3.8، هذا أكبر ارتفاع في خلال 3 سنوات. بالتالي الاحتياطي الفيدرالي جمد عملية التخفيض التي تتم في معدلات الفائدة. كان الأمل أنه كيفن وورش عندما يأتي إلى الاحتياط الفيدرالي يستطيع أنه يخفض معدلات الفائدة، لكن الآن مع الارتفاع الواضح في معدلات التضخم سيصبح على وورش من الصعب على وورش وعلى المحيطين به أن يخفضوا معدلات الفائدة، لأنه هذا معناه زيادة في نسبة التضخم، زيادة في الأسعار. هذا لا يريده أحد ولا الاحتياطي الفيدرالي، لكن في نفس الوقت الاقتصاد الأمريكي هناك انخفاض في معدلات النمو، ومن هنا محاولات من الرئيس ترامب أنه تخفيض معدلات الفائدة كنوع من المساعدة على إعطاء قوة دفع للاقتصاد الأمريكي.
3: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
4: بودكاست SBS News in Depth، أخبار أسترالية ودولية تهمكم. استمعوا إلى SBS News in Depth عبر تطبيق البودكاست المفضل لديكم أو زوروا sbs.com.au/news/audio. تعرفوا على قضايا الأبروجينيين وسكان جزر مضيق توريس على NITV. شاهدوا NITV على القناة 34 وعلى SBS On Demand.
5: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لإس بي إس عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وإس بي إس أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوافر لكم من App Store.

0: تحت المجهر. خلال موسم البرد والإنفلونزا يلجأ معظم الناس إلى شراء أدوية مصنعة من الأعشاب لاعتقادهم السائد والراسخ في بعض الأحيان أنها أدوية آمنة، إلا أنه تبين بحسب تقرير نشرته مؤخراً ABC أن هناك عشبة تستخدم عدداً في الطب الهندي والصيني، وهي موجودة في 84 منتج تباع بسهولة لتخفيف عوارض البرد والرشح ولزيادة المناعة. هذه العشبة اسمها أندروغرافيس بانيكولاتا، وهي تسبب عوارض جانبية مقلقة، مما استدعى المزيد من الدراسة وإعادة النظر والدعوة لاتخاذ إجراء قد يكون سحبها من بين الأدوية الآمنة. فهل كل منتج مصنوع من الأعشاب يعد آمناً؟ وما قصة هذه العشبة وما مدى خطورتها؟ أنا كوثر الحنبوري حملت هذه الأسئلة إلى طبيب الصحة العامة الدكتور سامي العريان في هذه الحلقة من بودكاست تحت المجهر. إشارة إلى أن اللقاء يقدم معلومات عامة فقط، إن كانت لديكم حالة خاصة فعليكم باستشارة طبيبكم الخاص.
1: أهلاً وسهلاً بك وبالسادة المستمعين.
0: حلقتنا لليوم رح نحكي عن الأدوية يلي مصنعة من الأعشاب. بدي أعرف منك دكتور، هل كل الأدوية المصنعة من الأعشاب هي آمنة؟ والسؤال الثاني، شو فيك تخبرنا عن هذه العشبة وشو العوارض الجانبية التي تصيب بعض الناس عند تناولها؟
1: أولاً، استعمال الأعشاب والأدوية المصنعة من الأعشاب طبعا ده منتشر جدا وفي كل البلاد واستراليا، وفي ناس كتيرة بيحبوا يجربوا علاج الأعشاب بدل من الطب التقليدي والأدوية التقليدية. لكن الأعشاب طبعا فيها حاجات جدا مفيدة، في حاجات درسوها وبتساعد في مسائل طبية كتيرة. فأنا مثلا بستعمل مثلا الأعشاب في مثلا في أمراض البروستاتا وأعراض المينوبوز، وبرضو بستعملها في مواضيع أو أمراض مختلفة. لكن معظم الأدوية المصنعة من الأعشاب ليست لها دراسات دقيقة بالنسبة لتأثيرها الإيجابي أو العلاجي والرايت والأعراض الجانبية أو التفاعلات مع الأدوية الأخرى الأشخاص بياخدوها. وبالتالي معظم الأدوية بتكون منقولة بالخبرات الشخصية من غير وجود دراسات قوية، مع طبعا ده معظمهم، لكن عدد من أدوية الأعشاب مدروسة ومحسوبة وإحنا بنستعملها كتير في حياتنا اليومية. لكن بالنسبة للأعشاب لازم نعتبر أن الأدوية المصنوعة من الأعشاب زي الأدوية اللي إحنا بناخدها، لها علاج طبعا إيجابي وعلاجي، وليها برضو ممكن يكون ردود فعل أو أعراض جانبية وممكن تسبب درجات معينة من الحساسية. ودرجات الحساسية بتختلف، فمثلا ممكن واحد يكون عنده مثلا هرش، ممكن يكون طفح جلدي، ممكن يكون ورم في اللثة في الوجه في الجسم أرتكاريا، ممكن يكون رد فعل قوي وخطير زي الأنافيلاكسيز أو اللي هي هبوط حاد في الدورة الدموية للقلب نتيجة حساسية حادة، وده ممكن يؤدي إلى الوفاة. فبالتالي بالنسبة للانتشر حاليا بخصوص الهيربس اللي هو الأندروغرافيس بالكيولاتا اللي هو يستخدم كثيرا في الهند والصين، وهذا له طبعا علاج في تأثير اللي هي الرشحة وأعراض البرد، لكنه أيضا دواء أو علاج حساسي جدا. حساسي يعني إيه؟ يعني بيصير جهاز المناعة في الجسم عشان يعمل ردود حساسية قوية في عدد كبير من الأشخاص، ومنها ممكن تكون خطيرة، وممكن يكون في هبوط حاد في الدورة الدموية والقلب أرتكاريا أو أعراض أخرى. وبالتالي TGA في أستراليا ابتدى يعمل investigation وفي محاولات لتحديد استعماله أو استراده في في البلد دي. فدلوقتي المطلوب من السادة المستمعين أن أي أدوية أعشاب لازم ياخد احتياطه فيها، ممكن تعمل له أعراض جانبية، ممكن تتفاعل مع أي أدوية تانية هو بياخدها للقلب أو الرئتين أو الأسمة، ممكن أيضا ممكن تثير درجات حساسية عالية وأعراض جانبية قوية.
2: نعم دكتور، شو هي الأعراض يلي تسببت فيها هيدا المنتج الأندروغرافيس بانيكولاتا؟
1: هو تسبب في وجود حساسية حادة بنسميها احنا أنافيلاكسيس، والأنافيلاكسيس دي نوع من درجة شديدة من الحساسية بيحصل فيها هبوط في الدورة الدموية والقلب، وممكن فيها طبعا تؤدي إلى الوفاة. والأعراض دي مش بتحصل من أول مرة، لأن أول مرة الواحد بياخد الدواء ده جهاز المناعة لازم يتعرف عليه، فأول مرة مش بيكون في أي ردود فعل أو في حاجة، لكن تاني مرة جهاز المناعة في الجسم يبقى عارف المنتج ده اللي هو الأندروغرافيس بانيكولاتا، وبالتالي بيب درجة عالية من الأجسام المضادة، فتاني مرة أو ثالث مرة ياخدها بتحصل أعراض حادة وبتحصل فيها الأنافيلاكسيس أو هبوط حاد في الدورة الدموية والقلب.
2: في بعض الناس بيفكروا أنه إذا ما عملت له ردة فعل أول مرة يعني خلص بيقدر يتناوله تاني مرة وتالت مرة، كيف بدهم يعرفوا؟ يعني هل تدعيهم أنه يسألوا قبل أو يستشيروا الطبيب قبل ما يشتروا أي دواء؟
1: ردود فعل جهاز المناعة بيبقى غير معروف ومن شخص لآخر بيختلف، فمثلا او فما نقدرش نشوف درجه الحساسيه، فانا ممكن ناخد الدواء وممكن ما يجيليش حاجه خالص، واخده سنين طويله ما يعمليش مشاكل. في نفس الوقت لو الانسان تحسس من الدواء ده هو حسب قوه الحساسيه، فجهاز المناعه لما يكون عنده درجه شديده من الحساسيه منه بينتج درجة عالية من الأجسام المضادة اللي هي بتؤدي لتفاعلات شديدة، فلازم جهاز المناعة يتعرف على هذا العلاج العشبي الأول أو أي دواء تاني لازم يعني يتعرف عليه، وده ممكن ياخد أكتر من مرة، يعني ممكن يحصل مثلا مرة اثنين ثلاثة قبل ما جهاز المناعة يبني درجة من الأجسام المضادة ويتفاعل معها. فكل إنسان جهاز المناعة بتاعه مختلف عن الآخر، ورد الفعل من شخص الآخر غير محسوب، يعني ما نضمنوش، ويتحتم على الشخص إن هو ياخد العلاج أكتر من مرة. لكن ما نقدرش نقول مين اللي هيحصل معاه ده أو مين اللي مش هيحصل معاه ده، لأن ده زي ما تقولي اللي هو البلاك بوكس في الجهاز المناعة بتاع الجسم، هو اللي بيحدد هذا التجاوب.
2: يعني حسب كل شخص ردة فعله ومناعته، وما بيكون عنده أمراض مزمنة أو عم ياخد أدوية معينة تتعارض مع هيدا الدواء، ما هي؟
1: صح، ده صح، لكن في حاجة، الناس اللي عندهم حساسية من أدوية كتيرة بيكون عندهم برضو استعداد ان هم يجيلهم حساسية من حاجات تانية.
2: يعني بتدعي الناس اللي عندهم حساسية من أنواع معينة انه ينتبهوا أكتر لأنه ممكن يصير معهم حساسية.
1: بالتأكيد.
2: نعم دكتور، من خلال التقرير في مريض بيقول انه شو صار معه كتير، لوين بتوصل خطورة هيدي العشبة؟ هل الكل بيروحوا على المستشفى ولا في ناس بتكون عوارض جانبية خفيفة؟ يعني
1: طبعا حساسية لها درجات خفيفة، ممكن تبتدي من هرش، ممكن يكون طفح جلدي، ممكن يكون بس ورم في الوجه أو في الجسم أو أرتكاريا، لكن ممكن في ناس بيكون عندهم درجة شديدة لدرجة إن هم يحصل معهم الأنافيلاكسيس اللي هي هبوط حاد في الدورة الدموية والقلب نتيجة حساسية شديدة، فدي برضو ممكن تحصل. ففي درجات من الحساسية، بس الدواء مخصوص لو إن هو عنده بيسموه ألرجينيك، هايلي ألرجينيك، هايلي يعني معناها إن هو بيهيج جهاز المناعة بدرجة أعلى بالمقارنة بالأدوية التانية، وبالتالي عدد الناس المتضررين منه هيكون من أكتر من أي أدوية عشبية تانية.
2: نعم دكتور، بما أنه نحن هلأ بموسم أنفلونزا منتشر جدا، في كتير من الناس بيقولوا أنه ما بدنا ناخد اللقاح، خلينا أن يعني ناخد مناعة من المرض نفسه، يعني بس نمرض حيصير عنا مناعة، وفي قسم تاني بفضلوا ياخدوا اللقاح. شو رأيك بهذا الموضوع؟ يعني شو بتنصحون؟
1: هو الناس اللي ما عندهمش مشاكل صحية ولا قلب ولا أزمة ممكن يتحملوا مرض الإنفلونزا، خاصة صغير وصحتهم كويسة وما عندهمش أي أمراض الحساسية أو القلب، فممكن ياخدوها وممكن يستحملوها ويمكن يبنوا مناعتهم بطريقة طبيعية. لكن الناس الكبار اللي في السن أو الناس اللي عندهم أزمة أو الناس المدخنين اللي عندهم كرونيك برونكايتس أو أزمة مزمنة أو الناس اللي عندهم برضو مشاكل صحية تانية زي السكر والفشل الكلوي، دول مناعتهم بتكون قليلة، وبالتالي لو خدوا الأنفلونزا ممكن هي تبني مناعتهم بس ممكن يدخلوا في مشاكل المضاعفات، ممكن يحصل لهم التهاب رئوي، ممكن يحصل لهم بريكاردايسس اللي هي مثلا التهاب في الأغشية المحيطة بالقلب، ممكن يحصل لهم مشاكل طبية تانية. فإحنا عشان نبعد عن هذه المضاعفات لأن هي ممكن تأذي صحتهم، بننصح كل الناس اللي عند الكبار السن وبالأخص الأكثر من 65 سنة والناس اللي عندهم مشاكل مزمنة زي السكر والفشل الكلوي والأزمة وخلافه إن هم ياخدوا مناعة الأنفلونزا، لأن هي بتديهم مناعة قوية وبتمنع مرض الأنفلونزا وبتديهم فرصة للوقاية من هذه المضاعفات.
2: نعم، هل لديك نصيحة بالنسبة للأدوية المصنعة من الأعشاب؟
1: هو طبعا ما فيش دراسات قوية تغطي كل المنتجات، وبالتالي أي واحد بياخد حاجة بياخدها على مسؤوليته الخاصة. طبعا لو الشخص خد حاجة وحصل بأي أعراض جانبية لازم يستشير الدكتور الطبيب بتاعه.
2: طبيب الصحة العامة الدكتور سامي العريان، شكرا لك على هالإيضاحات، شكرا لوقتك. تجدر الإشارة إلى أن المعلومات الواردة في هذا اللقاء هي على سبيل المعلومات العامة فقط، إن كانت لديكم حالات خاصة فعليكم باستشارة طبيبكم الخاص. أعدت هذه الحلقة من بودكاست تحت المجهر كوثر الحنبوري.
3: شكرا جزيلا زميلتنا العزيزة كوثر الحنبوري على الإضاءة على هذا الموضوع مع طبيب الصحة العامة الدكتور سامي الدكتور طارق العريان. طبعا هذا الدكتور سامي العريان، طبعا هذا الموضوع موجود على موقعنا الإلكتروني sbs.com.au/arabic.
4: مستمعينا الكرام، ابقوا معنا على السمع. على رأس الساعة يطل محمد الغزي بنشرة مفصلة للأنباء، وبعد ذلك نقدم لكم العديد من الفقرات والموضوعات عبر أثير SBS عربي. وساعتنا الثالثة والأخيرة من أستراليا اليوم راح تتضمن إعادة للتقرير الذي نظر في بعض من بنود ومخصصات ميزانية 2026-2027.
3: والآن إلى الزميل محمد الغزي ونشرة إخبارية.

0: من SBS عربي محمد الغزي يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار وفي عناوينها: الرئيسان الأمريكي والصيني يبدأان قمة حاسمة في بكين، وشي جين بينغ يقول أن العالم أمام مفترق طرق، وترامب يخير إيران بين الاتفاق أو الدمار، ومحادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن مع اقتراب وقف إطلاق النار من نهايته، والمعارضة الفيدرالية ترسم ملامح خطاب الرد على الموازنة وتربط خفض أعداد المهاجرين بمعالجة أزمة السكن، والحكومة تتهمها باستخدام خطاب تحريضي ضد المهاجرين، واستراليا تعيد مواطنيها من سفينة موبوءة بفيروس هانتا وتفرض عليهم حجرا صحيا مشددا لثلاثة أسابيع. كانت هذه العناوين، وإليكم الأنباء بالتفصيل من SBS عربي. نبدأ النشرة حيث يراقب العالم قمة قد تعيد رسم خرائط الاقتصاد والحرب والنفوذ، فيما تمتد ظلال الشرق الأوسط من مضيق هرمز إلى تايوان ومن لبنان إلى أسواق الطاقة العالمية. ألقى الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأمريكي دونالد ترامب كلمتين افتتاحيتين قبيل اجتماعهما الثنائي في قاعة الشعب الكبرى في بكين، وسط توتر دولي متصاعد بسبب الحرب في الشرق الأوسط. وقال شي إن العالم وصل إلى مفترق طرق جديد، مضيفا أن على الصين والولايات المتحدة بناء علاقة تقوم على الشراكة لا الخصومة. وحذر الرئيس الصيني نظيره الأمريكي من نشوب صراع بين بلديهما إذا أسيء التعامل مع قضية تايوان المتمتعة بحكم ذاتي والتي تطالب بكين بضمها. بدوره قال ترامب الذي وصف نظيره الصيني بالقائد العظيم أن العلاقات بين واشنطن وبكين ستكون أفضل من أي وقت مضى، وذلك فيما من المتوقع أن تبحث القمة الملف الإيراني، حيث جدد ترامب تمسكه بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي ومحذرا إياها من أنها ستواجه الدمار إذا لم تتوصل إلى اتفاق مع واشنطن.
1: You and I have known each other now for a long time. In fact, the longest relationship of our two countries that any president and president has had. And that's, to me, an honor. We've had a fantastic relationship. We've gotten along. When there were difficulties, we worked it out. I would call you and you would call me. And whenever we had a problem, people don't know. Whenever we had a problem, we worked it out very quickly. We're going to have a fantastic future together.
0: وفي السياق قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أن واشنطن تضغط على الصين لاتخاذ موقف أكثر فعالية تجاه إيران، مشيرا إلى وجود سفن وشحنات صينية عالقة في الخليج العربي. كما أعلن الجيش الأمريكي السماح بمرور 15 سفينة تحمل مساعدات إنسانية عبر الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، مؤكدا استمرار القيود البحرية منذ 13 أبريل، فيما رفض مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار يدعو إلى سحب القوات المشاركة في الحرب على إيران. وبعيدا عن بكين، تتوجه الأنظار صوب واشنطن، حيث يبدأ لبنان وإسرائيل محادثات سلام جديدة الخميس مع اقتراب وقف إطلاق النار الأخير بينهما، والذي لا يزال ساريا رغم مقتل المئات في غارات إسرائيلية يقترب من نهايته. وعشية المفاوضات أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 22 شخصا من بينهم 8 أطفال، مع تكثيف إسرائيل غاراتها الجوية. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن الغارات الإسرائيلية استهدفت حوالي 40 موقعا في جنوب لبنان وشرقه. من جهته قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أن الأولوية الآن هي التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. وفيما تعيد القمة الأمريكية الصينية رسم ملامح التوازنات الدولية على وقع حرب الشرق الأوسط، بدأت تداعيات النزاع هناك تنعكس على الداخل الأسترالي مع موازنة فيدرالية صيغت تحت ضغط ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب الاقتصاد العالمي. وتواجه حكومة العمال التي بدأت الترويج للموازنة الجديدة ردود فعل غاضبة، حيث يستعد زعيم المعارضة إنغوس تايلر لاستخدام خطاب الرد على الموازنة لطرح خطة تربط أعداد المهاجرين بعدد المنازل الجديدة التي تبنى سنويا، إلى جانب منع غير المواطنين من الاستفادة من بعض برامج الرعاية الاجتماعية.
2: If people commit to our country, we will absolutely commit to them. But what we're seeing in this budget and more generally is the Labor Party slashing programs to hardworking Aussies. We've got older Australians who are going to lose access to the support they've had for private health insurance. And meanwhile, a Labor is providing programs like these to non-Australians. And we think that is the wrong priority.
0: ووصف وزير الخزانة جيم تشالمرز ربط الإسكان بالمهاجرين بأنه تلميح عنصري وخطاب تحريضي ضد المهاجرين. هذا ودعا حزب الخضر إلى تعديل قوانين التبرعات السياسية، معتبرا أنها تسمح للشركات الكبرى بالتأثير على القرارات السياسية والموازنات الحكومية. وقال السيناتور عن حزب الخضر نيك ماكيم في مجلس الشيوخ أن هذه التبرعات تمثل شكلا قانونيا من الرشوة السياسية، مشيرا إلى وجوب حظر التبرعات القادمة من قطاعات من بينها شركات التطوير العقاري والتبغ والتعدين والمقامرة.
3: This is how the big corporations get the outcomes that they got in this week's budget by their donations to the Labor Party and in previous governments to the Liberal and National parties. This is how the 1% insidiously control our democracy.
0: كما انتقد حزب الخضر سعي زعيم الائتلاف المعارض في خطته لمنع غير المواطنين بمن فيهم المقيمون الدائمون من الوصول إلى 17 نوعا من برامج الدعم. وقال السيناتور ديفيد شوبرج عضو حزب الخضر أن هذه السياسة لن تجعل استراليا أكثر عدلا.
4: Our economy is not propped up by the mining industry like it is in New South Wales, Queensland and Western Australia. It's great to have a partner in Canberra. And for year upon year upon year, Victorians watched, Victorians who are, I remind you, federal taxpayers as well, we watched buckets of money being shoveled into projects in New South Wales where we were dudded our fair share from the former federal Liberal National government time and time again.
0: كان هذا صوت رئيسة حكومة ولاية فيكتوريا جاسينتا ألين، حيث امتدت معركة الموازنة إلى الولايات، وفيه دافعت ألين عن تخصيص 3 مليارات و800 مليون دولار لمشروع سوبربان ريل روب، فيما عارض رئيس حكومة نيو ساوث ويلز توزيع تمويل البنية التحتية في الموازنة، منتقدا عدم الشفافية في ذلك. وقال أن ولايته تضم 31% من سكان استراليا، لكنها حصلت على أقل من 18% من التمويل الفيدرالي. وفي قضية مدوية، قضت المحكمة الفيدرالية بأن سلسلة متاجر كولز ضللت المتسوقين عبر عروض تخفيضات غير حقيقية ضمن حملتها الترويجية داون داون. ووجدت المحكمة أن 13 عرضا من أصل 14 لم تكن تخفيضات فعلية، بعدما رفعت الشركة الأسعار لفترة قصيرة قبل الإعلان عن الخصومات. وقالت رئيسة هيئة المنافسة جينا كاس غوتليب أن الحكم يمثل تحذيرا لجميع متاجر التجزية.
5: It is very timely for all retailers, particularly as we lead up to end of financial year sales, to ensure that they make accurate pricing and discount claims. The ACCC will continue to take action wherever needed to protect consumers from misleading or deceptive conduct.
0: قال قال وزير الصحة مارك باتلر إن نتائج فحوص مجموعة من الأستراليين الموجودين على متن سفينة الرحلات المتأثرة بتفشي فيروس هانتا جاءت سلبية، ومن المقرر أن يعودوا إلى البلاد غدا. وأكد أن وزارة الخارجية وفرت طائرة مناسبة لنقل الركاب من هولندا على أن يصلوا إلى أستراليا يوم الجمعة، مبينا أنهم سيخضعون لفحوص إضافية قبل دخولهم حجرا صحيا لمدة 3 أسابيع. ولا يزال مستقبل السير كير ستارمر كرئيس لوزراء بريطانيا معلقا على أجهزة الإنعاش وسط تكهنات متزايدة بأنه قد يواجه تحديا على القيادة في وقت مبكر من هذا اليوم بحسب التوقيت المحلي. وتتزايد التكهنات حول احتمال تحدي وزير الصحة ويس ستيرتينغ لقيادة الحزب وسط حديث عن إمكانية الإطاحة بستارمر. من جهتها قالت زعيمة المعارضة كيمي بادونغ أن ستارمر فقد السيطرة على حكومته. في الرياضة، توج باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي لكرة القدم للمرة 5 تواليا والرابع عشر في تاريخه بعد أن فاز على لانس بهدفين دون رد في مباراة مؤجلة. وعزز النادي الباريسي موقعه كأكثر الأندية تتويجا بالدوري الفرنسي قبل خوضه نهائي دوري أبطال أوروبا في وقت لاحق من مايو الجاري. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 72 سنتا أمريكيا. في حالة الطقس المتوقع اليوم غد الجمعة، في أديلايد زخات مطر 23، ملبورن مشمس 22، سيدني زخات مطر 22، برزبن أجواء مماثلة 24، بير زخات مطر 19، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا زخات مطر محتملة 19 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم محمد الغزي، شكرا لإصغائكم.
6: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
7: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
8: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
9: في 12 من حزيران يونيو تنطلق بطولة كأس العالم 2026 على شاشة SBS. 104 مباريات مباشرة وعبر خدمة المشاهدة عند الطلب، إضافة إلى مباريات قصيرة وملخصات وبودكاست والمزيد. كأس العالم 2026، بث مباشر وحصري ومجاني عبر SBS On Demand.
10: أسعد الله أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم في أستراليا اليوم. برنامجكم الإخباري المسائي يأتيكم عبر أثير SBS عربي. اليوم هو الخميس في 14 من مايو أيار 2026، ومعكم من وراء المايك أنا هناء ياسين
11: وأنا منال العاني. نتمنى مستمعين الكرام أنه تقضون برفقتنا أوقات ممتعة ومفيدة. الآن وصلنا إلى آخر نصف آخر ساعة من البرنامج، بالنصف الثاني منها لدينا حلقة جديدة من بودكاست أستراليا بالعربي. حلقة اليوم راح يقدم لنا فيها الزميل علاء التميمي نقلا طبعا عن خبراء نصائح عملية وخدمات مجانية متوفرة بأستراليا تساعد الأستراليين على مواجهة الضغط المادي وسط غلاء المعيشة وارتفاع أسعار الوقود والفائدة بأستراليا. وأيضا الزميل ريان برهوم راح يأخذنا بحلقة جديدة من بودكاست مشوار.
10: مستمعينا الكرام، لا تنسوا فقرة أهم ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نسلط الضوء على تفاصيل لعناوين وقصص شغل بال الأستراليين على وسائل التواصل الاجتماعي. لكن في الدقائق التالية دعونا نستمع مجددا للتقرير الذي سلطنا من خلال الضوء على بعض البنود والمخصصات اللي كانت موجودة في موازنة 2026-2027 الفيدرالية التي تم الكشف عنها في مساء يوم الثلاثاء، وأثارت الجدل ما بين معارض ومؤيد.
11: وأيضا مستمعينا بهذا التقرير راح نسلط الضوء على الميزانية ومخصصات دعم سكان الأصليين، خاصة بمجال مكافحة العنف الأسري. كل هذه المواضيع نستمع لها الآن من تقديم الزميلة هناء ياسين.
10: يعد تقليص ميزانية برنامج التأمين الوطني للإعاقة والمعروف بالـ NDIS المصدر الأكبر لخفض النفقات العامة في الميزانية الفيدرالية للعام 2026-2027، والتي كشفت عنها الحكومة الفيدرالية مطلع هذا الأسبوع، الأمر الذي أثار غضبا وقلقا كذلك لدى الكثيرين من ذوي الاحتياجات الخاصة وداعميهم. ولا تزال تفاصيل الفئات التي ستفقد الدعم وما إذا كانت حكومات الولايات ستغطي هذه الثغرات من الأمور قيد الدراسة. وكان وزير الصحة الفيدرالي مارك باتلر قد أعلن أنه سيتم استبعاد حوالي 160 ألف شخص من برنامج الـ NDIS قبل عام 2030 مع دخول قواعد الأهلية الأكثر صرامة حيز التنفيذ. ولم يوضح وزير الصحة الفيدرالي الفئات التي سيتم استبعادها عن الـ NDIS. ويعد السيناتور جوردن ستيل جون من حزب الخضر واحدا من أشد المنتقدين لتخفيضات ميزانية برنامج الـ NDIS، وهو هنا يتحدث عن عريضة وقع عليها أكثر من 13 ألف شخص اعتراضا على هذه التخفيضات التي وصفها بالقاسية.
12: I will proudly table this petition in the Senate on behalf of the 13,000 people who have signed it. All of us in the disability community are united against these savage labor cuts to our NDIS, some $37 billion.
10: ولم يكن حجم تخفيضات ميزانية الـ NDIS مفاجئا، ولكن ذلك لم يخفف من الغضب والقلق الذي يشعر به ذوي الاحتياجات الخاصة. هذا ما عبرت عنه السيدة ميغان سبلندر سميث، وهي الرئيسة التنفيذية بالإنابة لمنظمة People with Disability Australia.
13: We are deeply devastated by what has occurred overnight. We are hearing that the government is basically finding savings on the backs of people with disability.
10: وقبل إعلان الميزانية، حرصت الحكومة الفيدرالية على تسليط الضوء على الزيادة الحادة في الإنفاق على الـ NDIS، وأشارت إلى أن تكلفة البرنامج ستبلغ حوالي 50 مليار دولار هذا العام، وكان من المتوقع أن تصل التكلفة السنوية إلى 70 مليار دولار بحلول العام 2030. ولكن وفي ظل التغييرات التي تم الإعلان عنها في الميزانية، تتوقع الحكومة أن ينمو الإنفاق بوتيرة أبطأ ليصل إلى 55 مليار دولار بحلول العام 2030، بهدف ضمان استدامة البرنامج وقبوله اجتماعيا كذلك. ومن المرجح أن يكون الأشخاص المصابون بالتوحد من بين أكثر المتضررين. وكما كان متوقعا، تتضمن الميزانية ملياري دولار لبرنامج Thriving Kids، وهو البرنامج المخصص للأطفال المصابين بالتوحد أو بتأخر في النمو بسيط إلى متوسط. يقول مارك بيتش من منظمة Every Australian Counts إن التخفيضات قد أثرت بشدة على مجتمع ذوي الاحتياجات الخاصة.
14: Not only into the future but up until this day, these changes are already echoing and reverberating through our communities. At Every Australian Counts, we've got people from all over this country that have been writing in, sharing stories of plans that are being slashed, lives that are collapsing, and unfortunately, in some cases, lives being lost.
10: هذا ومن المقرر أن تعلن الحكومة مزيدا من التفاصيل حول القطوعات المتعلقة بالـ NDIS في الأشهر القادمة.
15: We'll be working with people with a disability on that question. We'll have to have a technical advisory group to go through the process of moving essentially from a system that provides people with entry to the NDIS based on a diagnosis, so we can get a diagnosis, find a doctor, pay the often thousands of dollars to get that diagnosis you're in, moving from that system to what was always intended, which was to assess the person's functional capacity.
10: خطوة يأمل السيد بيتش أن تهدئ من مخاوف ذوي الاحتياجات الخاصة من هذه التغييرات المقبلة.
14: We're still yet to see the modelling around a lot of these changes. We're still yet to see a draft of the legislation. There's so many unknowns that are creating fear in our community.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
1: إجمالي الوظائف إلى 6,000 وظيفة. وقد عبرت السيدة مالاريندري مكارثي وهي امرأة من شعب اليانويا تشغل منصب وزيرة شؤون السكان الأصليين الأستراليين، عبرت عن سعادتها بهذه المخصصات.
5: What I'm really pleased about, of course, with the area that I have is the increase in the remote jobs. I know that unless we have dignity in the work that we do, with superannuation, long service leave, holiday pay, all of the things that make you feel good about getting up and going to work, if we can have that support of the federal government behind us to increase it up to 6,000 jobs, that's going to make a tremendous difference in our remote regions.
1: كما سيتم تخصيص ما يقارب 220 مليون دولار لتنفيذ أول خطة وطنية مستقلة لإنهاء العنف ضد النساء والأطفال من السكان الأصليين. Our Ways, Strong Ways, Our Voices هي استراتيجية تمتد لعقد من الزمان وقد أطلقت هذا العام. وصفتها السيدة مكارثي لقناة الـ NITV بأنها برنامج يقوم على شراكة حقيقية ومتكافئة بين حكومة الكومنولث ومجتمعات السكان الأصليين.
5: Yeah, no, that's an important point, JP. The difference with this plan is that it has been done in co-design with the Commonwealth Government and the Aboriginal and Torres Strait Islander community sector. And because of that equal partnership, you will now see, I believe, greater results in the space of the protection of women and children.
1: كما ستحصل مجموعة من 40 منظمة تابعة لمجتمعات السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس على 167 مليون دولار على مدى 4 سنوات لتقديم خدمات مجتمعية للنساء والأسر التي تعاني من العنف الأسري. كما تم تخصيص 144 مليون دولار لتحسين البنية التحتية الصحية للخدمات التي تديرها مجتمعات السكان الأصليين، وكذلك 113 مليون دولار لتحسين نتائج التعليم في تلك المجتمعات. وعلى الرغم من هذا التمويل مستمعينا، فقد ساد استياء بشأن كيفية توزيع الميزانية من بين المعارضين السناتور المستقلة عن ولاية فيكتوريا ليديا ثورب.
6: Disappointing. There's not much in it for our people, unfortunately. I didn't think there would be, but it is very light on in terms of what is needed for our people in this country.
1: وأضافت السيناتور ثورب وهي من السكان الأصليين أنها كانت تتمنى أن يخصص التمويل لدعم المزيد من خدمات العنف الأسري التي تقدم خدمات مباشرة للمجتمع.
6: I've spoken to those family violence services who actually have women going into the refuges and staying there for their own safety. They're not being funded out of this. I've spoken to people, particularly in remote communities, where there's a family violence service that works out of a donga, and they have to close the door at 5 p.m. and those women have to go back to the perpetrator in more cases than not.
1: كما قالت السيدة ثورب إن الحكومة الفيدرالية قد فشلت في معالجة الأسباب الجذرية للعنصرية ضد السكان الأصليين، بما في ذلك عدم تمويلها للإطار الوطني لمكافحة العنصرية التابع للجنة حقوق الإنسان الأسترالية. في المقابل رحبت السيدة كاثرين ليدل الرئيسة التنفيذية لمنظمة الصوت الوطني للأطفال The National Voice for Our Children، رحبت بتمويل جهود منع العنف الأسري، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أن هذه الميزانية في مجملها تعد فرصة ضائعة.
7: There's very little funding dedicated to Aboriginal responses. There were plenty of community-led solutions on the table and very little commitment at a time when Aboriginal Torres Strait Islander

0: to children and families, and the services that support them are under scrutiny and needing support the most.
1: وقالت ليدل لقناة الـ NITV إن هذه الميزانية لن تحقق العدالة بين الأجيال لشعوب الأمم الأولى.
0: What we needed to see in this budget was a commitment to community-led solutions, a really big emphasis on funding streams that go, we're going to get into families who are experiencing vulnerability, we're going to make sure that the support systems that they need are really reinforced around them, and we're going to make sure that that funding is sustainable so that the great practice that we know is possible is being experienced by everybody.
1: كما أثيرت مخاوف بشأن عدم كفاية التمويل المخصص للخدمات القانونية للسكان الأصليين في الميزانية. السيدة إيفيت داث هي المديرة التنفيذية للمساعدة القانونية الوطنية.
2: We have to invest in prevention and early intervention, and it's got to be a holistic approach. Legal assistance is an important component of that in keeping people out of the justice system and out of our youth detention centres and our prisons, but it's also about housing, it's about health, it's about job opportunities.
1: وتتفق السيناتور ثور مع الرأي القائل إن قطاع المساعدة القانونية المخصص للسكان الأصليين لم يحصل على التمويل الكافي.
3: You have to fund Aboriginal legal services, and we have to fund self-determined solutions that our people know work for our community, but they're just not being resourced to do it.
1: لكن السيناتور ثورب أشارت إلى وجود بوادر تقدم خاصة في ملف التعويضات لكبار السن من الأجيال المسروقة, The Stolen Generation.
3: We did have a win and something that I've certainly been fighting for, and that was to exempt stolen gen reparation payments for elders receiving aged care payments.
1: كانت هذه التقارير من إعداد تي ميتشل لـ SBS نيوز وإعداد وتقديم هناء ياسين لـ SBS عربي.
4: مستمعين الأعزاء, هذا التقرير وكل تقارير أستراليا اليوم وأيضا برنامج صباح الخير أستراليا موجودة على موقعنا الإلكتروني sbs.com.au/arabic.
1: ترقبوا المزيد من الفقرات مستمعينا فيما تبقى من هذه الساعة الثالثة والأخيرة من عمر برنامجنا, حلقة جديدة من أستراليا بالعربي عن نصائح لكيفية إدارة الميزانية في ظل هذه الأجواء الاقتصادية الصعبة, بالإضافة لمشوار لمدينة تحمل الروح الألمانية. لكن هنا في أستراليا فما هي تلك المدينة أو البلدة؟ راح يعطينا الزميل ريان برهوم كل التفاصيل, فانتظروها في النصف الثاني من هذه الساعة.
4: فاصل غناء قصير وأغنية رحمة رياض شي حلو, بعدها نتوجه للزميل محمد الغزي وموجز إخباري,
1: وإن شاء الله يكون عنده شي حلو من زيارة ترامب.
4: أتوقع ذلك. الأمور تبشر بخير.
1: يعني
4: الغزل السياسي واضح.
1: نعم, يعني أنت زعيم, أنت صديق,
4: أنت قوي, you are strong leader, you are my friend. يعني
1: إن شاء الله يقعدوا ويحلوا كوارث الكون الموجودة ما بين أزمة الحرب الشرق الأوسط والأزمات الاقتصادية. يعني خلينا متفائلين رغم أنه مع ترامب مش هتقدر تغمض عينيك. ممكن
4: فعلا في تريكس أو حيرة أنه هل فعلا هو جاد, هل رح يلتزم بالمفاوضات, بس مع هذا نكون متفائلين بالأخص غدا يوم جمعة.
1: هذا هو المهم في الموضوع, أن غدا يوم جمعة. نعم مستمعينا, وأكيد مع اليوم مع يوم الجمعة أيضا حلقة جديدة من دردشة عائلية. خلونا نسمع للقليل من رحمة رياض.
4: ولو دقيقة هنا لأنه عيب أعلن عنها.
1: وعشاق رحمة رياض أكيد في انتظار هذه الأغنية, تلاقيهم في سرهم بيقولوا خلص هنا,
4: خلص من هل سكتوا
1: ما بين أنا وأنت ومحمد, خلص الكلام وخلص الوقت. إذن رحمة رياض ثم يطول محمد الغزي بموجز.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في موجز محدث لأهم الأنباء. المعارضة ترسم ملامح ردها على الموازنة وتربط الهجرة بالإسكان وتتعهد بخفض أعداد الوافدين. والبانيزي يدافع عن تراجع حزب العمال عن وعوده الضريبية ويقول إن نظام الضرائب السابق لم يكن عادلا للشباب الراغبين بشراء منزل. ووزير الصحة مارك باتلر يقول إن الحكومة الفيدرالية قررت إلغاء جزء من دعم التأمين الصحي الخاص لكبار السن بسبب الضغوط المالية على الموازنة. وحزب الخضر يهاجم التبرعات السياسية للشركات الكبرى ويصفها بأنها رشوة سياسية تؤثر على القرارات السياسية والموازنات الحكومية. والخارجية الصينية تعلن عقب اجتماع شي جين بينغ وترامب أن الحفاظ على الاستقرار في مضيق تايوان هو القاسم المشترك بين الصين والولايات المتحدة. وتلفزيون الصين المركزي يؤكد أن الرئيسين الصيني والأمريكي تبادلا وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط. وأخيرا، أزمة تأشيرات أمريكية تهدد مشاركة 5 لاعبين عراقيين أساسيين في مونديال 2026، والأسترالي غراهام أرنولد يواجه قلقا مبكرا قبل المشاركة التاريخية لأسود الرافدين. تفاصيل أوسع على رأس الساعة.
1: Guided by a shared purpose and a spirit of collaboration, Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively, knowing that different perspectives lead to new ideas.
2: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
1: Learn more at emory.edu.
3: SBS On Demand يحتوي على المئات من المسلسلات التلفزيونية والأفلام المجانية. شاهدوا عالماً من القصص على الموبايل والتلفاز واللوحات الذكية واللابتوب. حملوا تطبيق SBS On Demand أو زوروا الموقع اليوم.
4: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لإس بي إس عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة إس بي إس عربيك على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
5: Okay Google, listen to إس بي إس Arabic 24.
6: Okay, playing now.
7: يا جميل يا جميل
5: SBS عربي 24 الآن على مكبرات صوت جوجل الذكية. كل ما عليكم فعله هو القول بالإنجليزية
8: Hey Google, play SBS Arabic 24
5: وستنقلكم مباشرة إلى البث الحي لإذاعتنا.
7: قلبي ميل
9: أهلا بكم مستمعينا الكرام، عدنا كما وعدنا لنواصل معكم ما تبقى من هذه الساعة الثالثة والأخيرة من عمر برنامجنا ورحلتنا المسائية عبر أثير SBS عربي. معكم من وراء المايك أنا هناء ياسين
10: وأنا منال العاني. مستمعينا الكرام، نكون بعد قليل بفقرة أهم ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي. راح نضيع على موضوع محلي مهم، وأيضا لدينا حلقة جديدة من أستراليا بالعربي. راح نضيع على طرق عملية لمواجهة الضغط المالي وسط غلاء المعيشة مع الزميل علاء التميمي، وأيضا لدينا حلقة جديدة من بودكاست مشوار مع العزيز ريان برهوم.
9: نعم مستمعينا، ترقبوا هذه الفقرات والموضوعات بعد هذه الإطلالة الأخيرة على حالة الطقس ليوم الغد الجمعة في المدن الرئيسية حول البلاد.
10: بمدينة بيرث يوم غد أمطار وتنحسر خلال النهار 19 درجة، بأديلايد أمطار 23 22 وفي ملبون مشمس 22 درجة، بهوبرت مشمس أيضا 21، العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار محتملة 19 درجة، بسيدني أمطار 22، وفي برزبين أمطار متفرقة 24، وفي داروين مشمس إجمالا 33.
9: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه المساحة من كل مساء، نستعرض تفاصيل عناوين شغلت بال الناس على وسائل التواصل الاجتماعي وكان عليها تفاعل ما بين مؤيد معارض وكل يدلي بدلوه في أسباب ارتفاع أسعار تذاكر السفر في أستراليا وتداعيات على قطاع السياحة خاصة الداخلية.
10: فعلا هنا ارتفاع التذاكر الخاصة بالسفر باستراليا أثارت غضب جهات بالأخص قطاع السياحة والسفر وبعض المواطنين اللي قالت السياحة والسفر أن زيادة الرسوم قد تمنع أو تثني المسافرين عن حجز الرحلات، وضمنت طبعا مستمعينا هذه التفاصيل أمور مهمة تم التطرق لها بالميزانية اللي ضمنت زيادة إضافية على ضريبة قديمة وغير معروفة تؤثر على المسافرين من أستراليا.
9: يعني إلى جانب التحديات اللي بتواجه قطاع السفر والسياحة من حرب الشرق الأوسط وارتفاع كلفة وقود الطائرات، إذن هناك ضريبة قديمة غير معروفة، هذه اللي بتكون مكتوبة بالخط الصغير وسط الموازنة ما حد ينتبه لها، كلنا عانينا على البنود الكبيرة. إذن سيتعين على كل شخص غادر أستراليا دفع 10 دولارات إضافية كرسوم مغادرة بعدما سترتفع رسوم حركة السفر passenger movement charge إلى 80 دولار اعتبارا من يناير كانون الثاني المقبل. سترفع هذه التغييرات التي أعلنت ضمن الموازنة الفيدرالية سترفع الرسوم المفروضة على الأستراليين والسياح من 70 دولار إلى المعدل الجديد، ما يمثل زيادة تقارب 200% منذ إدخال هذا الرسم لأول مرة عام 1995.
10: ومثل ما تحدثنا هذه الخطوة أثارت غضب جهات تمثل قطاع السياحة والسفر والتي قالت إن زيادة الرسوم قد تثني المسافرين عن حجز الرحلات ما يؤثر سلبا على السياحة والإنفاق المرتبط بها، ورغم أن العديد من الدول مستمعين تعتمد أو تعمل بهذه الرسوم المشابهة لزيادة الإيرادات في قطاع السياحة، فإن ضريبة المغادرة باستراليا تعد بالفعل من بين الأعلى عالميا.
9: نعم، وكانت شركات الطيران مثل كوانتاس وفيرجن أستراليا قد قالت سابقا إن ارتفاع تكاليف الوقود سينقل إلى المستهلكين، وهذا ما شهدناه في ارتفاع أسعار التذاكر مستمعينا. ومع يعني تجميع هذه التغييرات كلها ازدادت المخاوف من أن السفر إلى الخارج قد يصبح بعيد المنال بالنسبة لكثير من الناس. لم تؤكد الحكومة من جهتها بعد موعد تطبيق النظام على نطاق أوسع.
10: مستمعينا المعلومات كاملة للي يحب يطلع عليها يقرأها بتفاصيلها وأيضا يعملها شير على السوشيال ميديا، ما عليكم سوى الآن دخول موقعنا الإلكتروني sbs.com.au/arabic وتقرؤون العنوان هو أسعار تذاكر السفر باستراليا الارتفاع لهذا السبب.
9: إذن مستمعينا كانت هذه التفاصيل اللي اخترناها لكم في فقرة التريندينج. خلونا نطلع بفاصل غنائي مع فارس كرم، ثم بعد ذلك مشوار مع الزميل ريان برهوم.
6: أهلا بكم في حلقة جديدة من أستراليا بالعربي، وفي حلقة هذا اليوم سنقدم نصائح عملية للتعامل مع الضغط المالي وسط غلاء المعيشة وارتفاع أسعار الوقود والفائدة في أستراليا، فيما تدخل الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران شهرها الثالث وتبعات ذلك من ضغط على جيوب الأستراليين بعد قرار مصرف الاحتياط هذا الشهر رفع سعر الفائدة النقدية، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والإيجارات وقسط الرهن العقاري وغيرها من الاحتياجات الأساسية. امتياز أحمد المقيم في ملبورن يعمل بدوام كامل في مجال تكنولوجيا المعلومات ويعمل على سيارة أجرة ويستخدم وسائل النقل العامة في الأيام العادية ونهاية الأسبوع لإعالة أسرته، ويقول وظيفة واحدة لم تعد تكفي.
11: One job's not enough for their, you know, survival. My car, unfortunately, take diesel, and where I used to spend around $103, $105, now it's gone up to around $160, which doesn't, like, you know, really help me. So things are quite tough for everyone.
12: ويضيف أحمد أن ارتفاع أسعار الوقود ليس سوى جزء من المشكلة، فانخفاض عدد الركاب وارتفاع عمولات منصات النقل الخاصة عبر التطبيقات وغلاء مصاريف المعيشة هي عوامل تجعل من الصعب على السائقين تأمين احتياجاتهم.
11: The other day, I just went to the airport to pick up my ride. Like, you know, been sitting there for nearly 4 hours, didn't get anything. 1:30, 2 o'clock in the morning, just come back home empty. I could have been spending time with my family, but I was just trying to make my living.
12: كما ويفكر أحمد حاليا بالتواصل مع الخط الوطني للمساعدة في إدارة الديون، وهي خدمة مجانية مستقلة وسرية متاحة في جميع أنحاء أستراليا، إذ تربط هذه الخدمة الأشخاص الذين يعانون من ضغط مالي بمستشارين ماليين يشرحون لهم حقوقهم ويناقشون معهم الخيارات المتاحة. فيما تقول فيكي ستاف من الخط الوطني للمساعدة في الديون، تقول إن عدداً كبيراً من الأستراليين باتوا ينفقون جزءاً كبيراً من دخلهم على الاحتياجات الأساسية كالوقود والطعام بسبب ارتفاعها دون أن يتبقى مالاً كافياً لتغطية النفقات الضرورية الأخرى في حياتهم.
13: At the moment, we're hearing from a lot of people who are really stressed about their mortgage repayments. That's our number one call that we receive. But we also hear from people who are struggling with credit card debt. They owe money to the tax office, also electricity debt and car loans as well.
12: وتوضح أيضاً ستاف أن كثيرين من المواطنين لا يدركون أن بإمكانهم طلب ترتيبات معينة تساعدهم على إدارة ديونهم ومصاريفهم عبر البنوك أو مزودي الائتمان.
13: A financial hardship arrangement could be something like a pause on repayments for a little while. It could be a payment arrangement where they pay off a smaller amount over a longer period of time. There's actually quite a few different options available to people, and that's what financial counselors can talk about.
12: وتضيف أن المستشارين يحتاجون إلى فهم الوضع المالي للشخص بشكل كامل لتقديم المعلومات الصحيحة والخيارات العملية المناسبة.
13: We will talk to people about what their income is, what their expenses are, what their assets and their liabilities are. And it's only when we do that that we can get a good idea of the best options to help them get through that financial hardship.
12: هناك ثلاث طرق للتواصل مع الخط الوطني للمساعدة في الديون. أولاً الاتصال على الرقم 1-800-007-007، زيارة الموقع الإلكتروني ndh.org.au، استخدام خدمة المحادثة المباشرة عبر الموقع. أما بالنسبة لمن لا يجيدون التحدث باللغة الإنجليزية، فتتوفر خدمة الترجمة الفورية أثناء إجراء المكالمة. يذكر أن الطلب على هذه الخدمة أصبح مرتفعاً هذه الأيام، ما يستدعي انتظار المتصلين خلال أوقات الذروة، ما يتطلب أيضاً ضرورة الانتظار والصبر بإعادة المحاولة أو استخدام خيارات أخرى كالدردشة المباشرة. كما ينصح بضرورة الاطلاع على خدمات الدعم المجانية الأخرى المتوفرة عبر منظمات المجتمع، بما في ذلك خدمة Money Care التابعة لـ The Salvation Army، وخدمة الاستشارات المالية والمراكز القانونية المجتمعية Community Legal Centers، كذلك أيضا خدمة Mob Strong Debt Help ومركز الحقوق المالية القانوني Financial Rights Legal Center. مستمعينا، في حال الرغبة بتناول موضوع محدد، يرجى التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني australiaexplained@sbs.com.au. هذا التقرير من إعداد سهل مكار وعلاء التميمي.

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24. يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
2: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
3: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لإس بي إس عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وإس بي إس أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق إس بي إس أوديو الآن، متوافر لكم من أب ستور.
4: هناك أماكن في أستراليا يكفي أن تمشي فيها بضع دقائق حتى تشعر أن شيئاً ما ليس مألوفاً تماماً. الطريق أسترالي والطبيعة أسترالية والسيارات تسير على اليسار ككل مكان في البلاد، لكن فجأة تظهر واجهات حجرية قديمة ومخابز تحمل أسماء ألمانية وروائح خبز وقرفة ونقانق مدخنة، وكأنك غادرت أستراليا للحظة من دون أن تغادرها فعلا. في تلال جنوب أستراليا وعلى بعد أقل من نصف ساعة من مدينة أدليد تقع بلدة صغيرة اسمها هاندورف، بلدة يقول عنها كثيرون إنها أقدم مستوطنة ألمانية ما زالت قائمة في أستراليا، لكنها ليست مجرد مكان جميل لالتقاط الصور، بل واحدة من أكثر القصص غرابة في تاريخ الهجرة إلى البلاد. مشوار جديد معي أنا ريان برهوم، وهذه المرة إلى هاندورف. الرحلة إلى هاندورف تبدأ عادة من أدليد، عاصمة ولاية جنوب أستراليا. الطريق يستغرق نحو 25 إلى 30 دقيقة بالسيارة صعوداً نحو منطقة أدليد هيلز، وهي منطقة معروفة بطبيعتها الخضراء وطرقها المتعرجة وطقسها الأبرد نسبياً مقارنة ببقية الولاية. ومع الاقتراب من البلدة يبدأ المشهد بالتغير تدريجياً. أشجار كبيرة تمتد فوق الطرقات، مباني حجرية منخفضة، متاجر صغيرة، مقاه ومخابز بطابع أوروبي واضح، ثم يظهر الشارع الرئيسي لهاندورف وهو قلب البلدة الحقيقي. اليوم يأتي الناس إلى هنا لتجربة الطعام الألماني أو شراء المنتجات المحلية أو قضاء يوم هادئ بعيدا عن المدينة، لكن قصة المكان بدأت قبل نحو 185 عاما في زمن مختلف تماما. في عام 1838 وصلت مجموعة من المهاجرين اللوثريين الألمان إلى جنوب أستراليا هربا من الاضطهاد الديني في بروسيا، وهي منطقة كانت جزءا من أوروبا الوسطى أنذاك. هؤلاء المهاجرون وصلوا على متن سفينة اسمها زيبرا بقيادة قبطان دنماركي يدعى ديرك ماينرتان. لاحقا اشترى المهاجرون أرضا في تلال أدليد وأسسوا البلدة عام 1839 وأطلقوا عليها اسم هاندورف تكريما لذلك القبطان، أي قرية هان. ومنذ ذلك الوقت بدأت قطعة صغيرة من الثقافة الألمانية تنمو هنا بعيدا آلاف الكيلومترات عن أوروبا. حتى اليوم لا تزال أثار تلك المرحلة واضحة في كل زاوية تقريبا. الكثير من المباني الأصلية الحجرية ما زال قائما، وبعضها يعود إلى منتصف القرن التاسع عشر. واجهات خشبية، حدائق صغيرة، متاجر تقليدية، وحتى بعض الأسماء الألمانية القديمة ما زالت مستخدمة في المناطق. لكن هاندورف ليست متحفا مفتوحا فقط، بل بلدة حية ومزدحمة بالسياح والمقيمين والفنانين وأصحاب الأعمال الصغيرة. أكثر ما يجذب الزوار هنا هو التجربة اليومية البسيطة. المشي في الشارع الرئيسي وحده يعتبر جزءاً أساسياً من الزيارة. على امتداد الطريق تنتشر المخابز التي تقدم البريتزل والأبل سترودل وأنواعاً مختلفة من الحلويات الألمانية التقليدية، إلى جانب مطاعم تقدم النقانق المشوية وطبق الشنيتزل الشهير وأطعمة أوروبية أصبحت جزءاً من هوية البلدة. وفي عطلات نهاية الأسبوع تحديداً تمتلئ الأرصفة بالزوار القادمين من أدليد ومن مختلف أنحاء الولاية، خاصة خلال الخريف والشتاء، حيث تصبح المنطقة أكثر برودة وتتحول الأشجار إلى ألوان صفراء وبرتقالية تمنح المكان طابعاً أوروبياً واضحاً. لكن خلف هذه الصورة الهادئة مرت هاندورف بفترات صعبة أيضاً. خلال الحرب العالمية الأولى واجه الألمان في أستراليا موجة قوية من العداء الشعبي والسياسي. كثير من الأسماء الألمانية في جنوب أستراليا تم تغييرها أنذاك، واستخدام اللغة الألمانية تراجع بشكل كبير تحت الضغط الاجتماعي والسياسي. حتى هاندورف نفسها تم تغيير اسمها لفترة قصيرة خلال الحرب قبل أن تستعيد اسمها الأصلي لاحقاً. ومع مرور الوقت بدأت البلدة تتحول تدريجيا من مجتمع زراعي صغير إلى وجهة سياحية معروفة، خصوصا مع ازدياد الاهتمام بمنطقة أدليد هيلز وبسياحة الطعام والنبيذ في جنوب أستراليا. اليوم كثير من الزوار لا يكتفون بالتجول داخل البلدة فقط، بل يوسعون الرحلة إلى المزارع المحيطة ومصانع الجبن وأسواق المنتجات المحلية ومزارع الفراولة والتفاح، إضافة إلى مصانع النبيذ المنتشرة في المنطقة. ومن أشهر المحطات القريبة أيضاً منزل الفنان الأسترالي الشهير السير هانز هايسن، وهو رسام معروف ارتبط اسمه بمناظر جنوب أستراليا الطبيعية، وتحول منزله وحديقته إلى موقع ثقافي يقصده الزوار حتى اليوم. أما إذا كان الهدف من الرحلة هو الاسترخاء فقط، فهاندورف مناسبة جداً لذلك أيضاً. البلدة صغيرة نسبياً ويمكن استكشافها خلال ساعات قليلة، لكنها من الأماكن التي تشجع الزائر على التمهل، الجلوس في مقهى صغير، تجربة مخبز محلي، أو حتى مجرد المشي ببطء بين المباني القديمة. وأفضل وقت لزيارة هاندورف عادة يكون بين الخريف والربيع، خصوصا من شهر نيسان أبريل حتى تشرين الأول أكتوبر، عندما تكون الأجواء أبرد والطبيعة أكثر حيوية. أما في الصيف فقد تصبح المنطقة أكثر ازدحاما، خصوصا مع الفعاليات الموسمية والعطل المدرسية. ورغم أن البلدة صغيرة فإنها تستقبل أعدادا كبيرة من الزوار سنويا، حتى أصبحت واحدة من أشهر الوجهات السياحية في ولاية جنوب أستراليا. لكن ربما أكثر ما يميز هاندورف هو أنها لا تحاول أن تكون نسخة مثالية من ألمانيا ولا مجرد موقع تراثي جامد، بل مكان تشكل عبر الهجرة ثم تغير مع الزمن ونجح بالاحتفاظ بجزء من ذاكرته القديمة داخل بلد بعيد تماما عن المكان الذي بدأت فيه القصة. في النهاية قد يذهب البعض إلى هاندورف من أجل الطعام أو الطبيعة أو الصور الجميلة، لكن ما يجعل البلدة مختلفة فعلا هو أنها تذكر الزائر بشيء مهم في تاريخ أستراليا نفسها، أن كثيرا من الأماكن التي تبدو أسترالية بالكامل اليوم بدأت أصلا كقصص هجرة ثم تحولت مع الوقت إلى جزء من هوية البلاد.
5: مشوار ممتع لمنطقة متميزة تاريخيا وجماليا في أستراليا الحبيبة. مستمعين الكرام، كل هذه الحلقات من مشوار وغيره من إنتاج SBS عربي تجدون على موقعنا sbs.com.au/arabic.
6: بالختام شكرا جزيلا للمستمعين اللي استمعوا لنا، وأيضا شكر خاص للزميل محمد الغزي اللي ترافق معنا على النشرات والمواجز الإخبارية. ترقبوا محمد بتمام الساعة 6 بنشرة موجزة للأخبار الأخبار. أيضا شكرا جزيلا للزملاء شاركونا بإعداد فقرات اليوم، بترا طوق الهندي، سناء وهيب، كوثر الحنبوري، والزميل ريان برهوم.
5: وأيضا الشكر موصول للزميل علاء التميمي. مني أنا هناء ياسين، أتمنى لكم مستمعين أمسية سعيدة وآمنة، ونذكركم بانطلاق البرامج غدا في 6 صباحا مع Good Morning Australia. ونحن في أستراليا اليوم نعود إليكم في تمام 3 بعد الظهر.
6: بكرة حوار مباشر ودردش عائلية، حتى ذلك الوقت نترككم بأمان الله وحفظه. تقبلوا تحياتي من وراء المايك منال العاني، تصبحون على خير.

0: من SBS عربي محمد الغزي يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار. وفي تفاصيلها، يراقب العالم قمة قد تعيد رسم خرائط الاقتصاد والحرب والنفوذ فيما تمتد ظلال الشرق الأوسط من مضيق هرمز إلى تايوان ومن لبنان إلى أسواق الطاقة العالمية. ألقى الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأمريكي دونالد ترامب كلمتين افتتاحيتين قبيل اجتماعهما الثنائي في قاعة الشعب الكبرى في بكين وسط توتر دولي متصاعد بسبب الحرب في الشرق الأوسط. وقال شي إن العالم وصل إلى مفترق طرق جديد، مبينا أن على الصين والولايات المتحدة بناء علاقة تقوم على الشراكة لا الخصومة. وحذر نظيره الأمريكي من نشوب صراع بين بلديهما إذا أسيء التعامل مع قضية تايوان. بدوره قال ترامب، الذي وصف نظيره الصيني بالقائد العظيم، أن العلاقات بين واشنطن وبكين ستكون أفضل من أي وقت مضى، وذلك فيما من المتوقع أن تبحث القمة الملف الإيراني، حيث جدد ترامب تمسكه بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.
1: You and I have known each other now for a long time. In fact, the longest relationship of our two countries that any president and president has had. And that's to me an honor. We've had a fantastic relationship. We've gotten along. When there were difficulties, we worked it out. I would call you and you would call me. And whenever we had a problem, people don't know. Whenever we had a problem, we worked it out very quickly. We're going to have a fantastic future together.
0: وبعيدا عن بكين، تتوجه الأنظار صوب واشنطن، حيث يبدأ لبنان وإسرائيل محادثات سلام جديدة اليوم الخميس بتوقيت العاصمة الأمريكية، مع اقتراب وقف إطلاق النار الأخير بينهما الذي ما زال ساريا رغم مقتل المئات في غارات إسرائيلية من نهايته. وعشية المفاوضات، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 22 شخصا بينهم 8 أطفال مع تكثيف إسرائيل غاراتها الجوية. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن الغارات الإسرائيلية استهدفت حوالي 40 موقعا في جنوب لبنان وشرقه. من جهته، قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أن الأولوية الآن هي التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. وفيما تعيد القمة الأمريكية رسم ملامح التوازنات الدولية على وقع حرب الشرق الأوسط، بدأت تداعيات النزاع تنعكس على الداخل الأسترالي مع موازنة فيدرالية صيغت تحت ضغط ارتفاع أسعار الطاقة. وتواجه حكومة العمال ردود فعل غاضبة حيال الموازنة، فيما يستعد زعيم المعارضة أنجوس تايلر لاستخدام خطاب الرد على الموازنة لطرح خطة تربط أعداد المهاجرين بعدد المنازل الجديدة، إلى جانب منع غير المواطنين من الاستفادة من بعض برامج الرعاية الاجتماعية.
2: If people commit to our country, we will absolutely commit to them. But what we're seeing in this budget and more generally is the Labor Party slashing programs to hardworking Aussies. We've got older Australians who are going to lose access to the support they've had for private health insurance. And meanwhile, a Labor is providing programs like these to non-Australians. And we think that is the wrong priority.
0: هذا وأظهرت بيانات جديدة صادرة عن وزارة الصحة والإعاقة والشيخوخة أن كبار السن في أستراليا ينتظرون في المتوسط نحو 12 شهرا للحصول على خدمات رعاية المسنين. وكشف التقرير الفصلي لفترات الانتظار الذي يغطي الفترة بين نوفمبر 2025 ومارس 2026 عن وجود أكثر من 48 ألف شخص على قوائم الانتظار. وقال الرئيس التنفيذي لمنظمة الدفاع عن كبار السن وذوي الإعاقة جيف رو أن البيانات تعكس أزمة مستمرة تتطلب تحركا عاجلا. إلى ذلك، اتهمت المعارضة الحكومة الفيدرالية بمحاولة دفن بيانات فترات الانتظار في قطاع رعاية المسنين. وقالت وزيرة الصحة في حكومة الظل آن راستون أن توقيت النشر يوحي بأن الحكومة أرادت أن تمر البيانات من دون ملاحظة، فيما دافع رئيس الحكومة أنتوني ألبانيزي عن توقيت إصدار التقرير، لكنه أقر بأن قطاع رعاية المسنين ما زال بحاجة إلى إصلاحات كبيرة.
3: The state of aged care isn't good enough. That's why we're throwing everything at it. That's why we have billions of dollars of additional funding in the budget both for home care but also for aged care residents.
0: إلى حالة الطقس المتوقعة ليوم غد الجمعة في أديلايد زخات مطر 23 درجة، ملبورن مشمس 22، سيدني زخات مطر 22، بريسبن أجواء مماثلة 24، بيرث زخات مطر منحسرة 19 درجة، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا زخات مطر محتملة 19 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، عدها وقدمها لكم محمد الغزي، شكرا لإصغائكم. مستمعينا الكرام، فاصل قصير تكونون بعده مع باقي من المختارات الغنائية. طابت أوقاتكم.

حان الوقت لأغنية كلاسيكية مع SBS عربي.

0: مش حاسس بشي.
1: استمعوا إلى كل المستجدات من SBS عربي مع Good Morning Australia من السادسة إلى التاسعة صباحا من الاثنين إلى الجمعة.
2: انت فاكر رمضان كان الناس
3: بتعلق زينة
2: وبتحط ساعات مشورة ملونة؟
3: كنت لسه هقول لك عليها. ويجي واحد يعمل فريم ابيض كده بدقيق ولا بجبس ويرسم جوه، ده كان فن. حبل النور فيشته كانت بتتوزع كل يوم على شقة.
2: انت فكرتني بيها، دي كانت رهيبة بقى. ليها معنى كبير
3: طبعا، محدش يشيل لوحده. الطبق اللي دايما طالع نازل في كل شقق العمارة،
2: طبق هو بيجي لك وبيترد وبتوديه وبيجي لك،
3: تعمل انت حاجة تملاه وتبعته ويرجع لك.
2: دي كانت جميلة.
3: دلوقتي الموتوسيكل يخش على البنت عليه تلاتة، يخشوا يقلبوها من شنطتها، يقلبوها من دراعها وياخدوا منها أي حاجة،
2: ممكن يعرسوها أصلا بس من غير أي سبب، ولا عملوا حاجة ولا خليوا من
3: ولا خليوا من الحاجة.
2: زمان البنت وهي مروحة كانت من أول ما بتخش المنطقة خلاص كأنها دخلت البيت.
3: دخلت البيت بالظبط.
2: أمان.

0: انطيتش وقت أكثر من اللازم وحرامات، بس غلطة ما أكررها.
1: أنتم تستمعون إلى أحلى المنوعات العربية على SBS عربي.

استمعوا إلى آخر الأخبار من SBS عربي. استمعوا إلى أستراليا اليوم من الثالثة بعد الظهر إلى السادسة من الاثنين إلى الجمعة.

0: الموسيقى طوال الليل. أنتم تستمعون إلى المنوعات مع SBS عربي.
1: لا

كل شي مفيد لا بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح انا مش عم جرب اطلع

كان الوقت لأغنية كلاسيكية مع SBS عربي.

0: SBS Arabic. Australia with Arabic flavor.
1: نداء خاص سكسكيوز من الجميع. ما تميزوش الناس بعنيكم.

0: من بغداد إلى بادجيز كريك، أنتم تستمعون إلى SBS عربي.
1: بتبص لدي ولدي وتشد قبل ما بتنام،

لما شافوك احتاروا انه اللي مثلك كيف تكونوا وصاروا انه اللي قالوا نحنا للحلال.

0: تقدم لكم أحدث الإصدارات المنوعات العربية على SBS عربي.
1: يلا هيدي أول مرة معك هون. أيوة. جديد

عندك شي العالم ما عنده يا عندك يعني طبعا شي أكيد ضوي العتمي زهرة بالصحة

0: ومرت سنة وخاف ليروح العمر وننتظر والشوق باقي باقي ممحن.
1: بوب عربي on SBS Arabic.

0: مرحبا، معكم منال العاني مقدمة أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي وهناء وهاشم للاطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة ومن الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.
1: مرحبا، أنا هناء ياسين مقدمة برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي ومنال وهاشم للاطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة من الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.

0: مستمعي الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. نحييكم من SBS عربي في مستهل هذا اليوم الجمعة 15 من شهر أيار مايو من عام 2026. هذه عناوين النشرة: لقاء حافل بين الرئيسين الأمريكي والصيني في بكين بمشاركة عمالقة التكنولوجيا، واتفاق بينهما على ضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحا. بولين هانسن تشعل الجدل مجددا بتصريحات ضد المسلمين في استراليا، وانتقادات تتهمها بتأجيج الانقسام والكراهية. لبنان وإسرائيل يستأنفان محادثتهما في واشنطن مع تصاعد الغارات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية. على التميم يحييكم وإليكم تفاصيل النشرة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن زيارته الرسمية إلى الصين التي تستمر 3 أيام قد تشكل أكبر قمة تشهدها العلاقات بين البلدين. وخلال لقائه الرئيس الصيني تشي جينغ بينغ في بكين، وصف ترامب نظيره الصيني بأنه قائد عظيم وصديق، مشيدا بالعلاقة الشخصية التي جمعتهما على مدى سنوات، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين أفضل من أي وقت مضى. وقال ترامب أنهما تمكنا من تجاوز الخلافات عبر التواصل المباشر، معربا عن ثقته بأن المستقبل بين واشنطن وبكين سيكون رائعا.
1: The longest relationship of our two countries that any president and president has had, and it's to me an honor. We've had a fantastic relationship. We've gotten along. When there were difficulties, we worked it out. I would call you, and you would call me, and whenever we had a problem, people don't know, whenever we had a problem, we worked it out very quickly, and we're going to have a fantastic future together.
0: من جانبه، دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ لأن يكون البلدان شريكين لا خصمين، محذرا من أن أي سوء تعامل مع قضية تايوان قد يقود إلى صراع خطير بين القوتين العظميين. وفي بيان صدر عن البيت الأبيض عقب القمة، أكد الجانبان اتفاقهما على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحا لضمان استمرار تدفق إمدادات الطاقة العالمية. ونبقى في الأجواء العالمية، إذ بينما تعقد اللقاءات الأمريكية الصينية، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية احتجاز سفينة قرب سواحل الإمارات مع اقتيادها إلى المياه الإقليمية الإيرانية من قبل أفراد غير مخولين. وقالت الهيئة أن الحادث وقع على بعد 38 ميلا بحريا شمالي شرقي الفجيرة، فيما لا تزال أزمة الملاحة في مضيق هرمز تلقي بظلالها على حركة التجارة والطاقة العالمية. وكانت طهران قد شددت سيطرتها على المضيق عقب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك عليها في 28 من شباط فبراير الماضي، ما أدى إلى تعرض سفن تجارية لهجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة، رغم استمرار وقف إطلاق النار منذ نيسان أبريل الماضي. ونبقى في الشرق الأوسط وتحديدا في لبنان، تتجه الأنظار إلى واشنطن مع بدء جولة جديدة اليوم من المحادثات بين لبنان وإسرائيل. يأتي هذه المحادثات في وقت كثفت فيه إسرائيل غاراتها الجوية على لبنان، ما أسفر عن مقتل 22 شخصا بينهم 8 أطفال وفق وزارة الصحة اللبنانية، فيما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن نحو 40 موقعا جنوبي لبنان مع شرقه تعرضت لغارات إسرائيلية خلال الساعات الماضية. يأتي ذلك فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن ضربة بمسيرة لحزب الله أدت أمس إلى إصابة عدد من المدنيين قبل ساعات من بدء جولة المحادثات. وفي السياق الاقتصادي اللبناني، يواجه لبنان ضغوطا متزايدة نتيجة الحرب وتداعيات إغلاق مضيق هرمز. وقال أستاذ التمويل في الجامعة الأمريكية في بيروت محمد فاعور إن لبنان يعيش حالة هشاشة غير مسبوقة بعد سنوات من الانهيار المالي وانفجار مرفأ بيروت والحروب المتتالية.
2: Starting from a deep financial meltdown in 2019, followed by a port explosion, followed by an Israeli war on Lebanon in 2024, and now the second wave of Israeli war on Lebanon. So it's important to emphasize on the context in which Lebanon is operating in, which is a context of already extreme fragility. So this round of war only made an already fragile situation even more fragile.
0: وفي استراليا أثارت زعيمة حزب ون نيشن أمة واحدة بولين هانسن جدلا جديدا بعد تمسكها بانتقاداتها لبعض المسلمين، معتبرة أن بعضهم لا يلتزم بالقانون الأسترالي، مدافعة عن موقفها السابق بعدما وصفت بالعنصرية ومعاداة المسلمين في وقت اعتبر فيه قادة من الجالية الإسلامية وعدد من السياسيين أن تصريحاتها تكرس الانقسام والكراهية، إلا أنها أكدت في لقاء لها مع إس بي إس أنها لا تزال متمسكة بمخاوفها من المسلمين في أستراليا.
3: We've got a big Muslim population that's happening, about a million people in the last census. We're going to have another census this year. But it's not about just Muslims, you know.
4: But they are a big voting group.
3: They are. I'm sorry, we are Australians. I'm not looking at the fact of whether you're Muslim.
4: They would say they're Australians too.
3: Yeah, they are. But do they all act under the Australian law? And they don't.
0: صحيح، أعلن وزير الصحة مارك بتلر أن الأستراليين الذين كانوا على متن السفينة السياحية التي شهدت تفشيا لفيروس هانتا جاءت نتائج فحوصهم سلبية مع توقع وصولهم إلى أستراليا اليوم، مشيرا إلى أنهم سيخضعون لفحوص إضافية مع حجر صحي يستمر 3 أسابيع كإجراء احترازي.
5: Again, many countries that are already repatriating passengers from this cruise ship, the US, the UK and others, are only subjecting their repatriated passengers to a managed quarantine arrangement at a hospital or at a centre like Bullsbrook, usually for 2 or 3 days, and then allowing those passengers to move into a home-based quarantine arrangement. We have decided on a precautionary basis to take a stronger approach to that.
0: وفي الشأن السياسي الداخلي، أعلن زعيم المعارضة أنجس تايلر أن الائتلاف المعارض سيقترح خفض دفع 17 إعانة اجتماعية مالية لغير المواطنين الأستراليين عند فوزه في الانتخابات المقبلة على حامل التأشيرة الدائمة وبعض حامل التأشيرات الأخرى. من جهته، انتقد السيناتور في حزب الخضر ديفيد شوبريدج المقترح، معتبرا أنه يخلق مواطنين أقل استحقاقا رغم أنهم يعيشون في أستراليا منذ سنوات ويدفعون ضرائب ويساهمون في المجتمع.
6: The idea that we would be saying to some of our friends and neighbors and workmates that some of you are less worthy than others. They may have been living here for 10, 20, 30 years, paying taxes, contributing, being our friends and work colleagues, and yet Angus Taylor wants us to sit around a table with them and say, well, if those three down the end, they're less worthy than the rest of us. That is not the Australia I want. And I don't think it's the Australia that millions and millions of Australians want either.
0: يأتي ذلك فيما طالبت مجموعة من الاقتصاديين ورجال الأعمال والشركات بضرورة الإبقاء على صافي أعداد المهاجرين دون تغيير بعد أن دعا زعيم المعارضة أنجس تايلر إلى خفضها. دوليا، علق قاض أمريكي العقوبات التي فرضتها واشنطن العام الماضي على المقررة الأممية الخاصة بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي بعد انتقادها السياسة الأمريكية والإسرائيلية في غزة، واعتبر القاضي أن حماية حرية التعبير تصب دائما في المصلحة العامة، فيما رحبت السيدة فرانشيسكا ألبانيزي بالقرار مؤكدة أن العقوبات كانت تهدف إلى ضعف مهمتها. في المقابل، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تيرك إسرائيل إلى إلغاء المحكمة العسكرية الخاصة التي أنشئت لمحاكمة الفلسطينيين المتهمين بالمشاركة في هجمات 7 من تشرين الأول أكتوبر عام 2023. وقال تورك إن المحاكمات المقترحة لا تستوفي المعايير الدولية، محذرا من أنها قد ترسخ العدالة الأحادية والتمييز ضد الفلسطينيين. من جانبها، قالت البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في جنيف إن مكتب تورك يجب أن يركز على تصنيف حماس كجماعة إرهابية والتوقف عن إلقاء اللوم على إسرائيل لتحقيق العدالة للضحايا، موضحة أن إسرائيل تستخدم محكمة عسكرية بسبب طبيعة وحجم ما جرى وحجم الأدلة. أما في السودان، فقد نددت منظمة أطباء بلا حدود بغياب الإرادة السياسية لإنهاء الحرب منذ أكثر من 3 سنوات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وأكدت المنظمة أن ملايين السودانيين يواجهون أوضاعا إنسانية كارثية وسط نقص الغذاء والمياه وتفشي الأمراض. وفي الأخبار الرياضية، تستعد أستراليا للعودة إلى منافسات كأس أمريكا للشراع، وذلك بعد غياب دام قرابة 30 عاما. ويقود الفريق البطل الأولمبي توم سيلغنسبي ويدعم أو بدعم من جون وينغ جونيور، فيما أعربت البحارة الشابة تاش برايت أعربت عن أملها في أن تلهم هذه العودة جيلا جديدا من الرياضيين البحريين الأستراليين. في أسعار العملات بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 72 سنتا أمريكيا. إلى درجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم كما يلي: في بيرث زخات مطرية متفرقة 19، أدليد ماطر 23، ملبورن مشمس 22، هوبرت أجواء مشابهة أيضا مشمس مع 21 درجة، كيمبرا احتمال هطول أمطار 19، سيدني أمطار متفرقة 22، بريزبن أجواء مشابهة و24 درجة، في داروين أجواء مشمسة و33 درجة مئوية. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم علاء التميمي من SBS عربي. طاب صباحكم.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
1: أنتم مع Good Morning Australia على الموبايل, الإنترنت والراديو.
2: Good Morning Australia.
3: Good morning Australia. صباحك خير سناء, وصباح الخير للزميل سليم الفهد من غرفة الأخبار. قبل ما ننطلق بحلقتنا لليوم ونختتم أسبوع, نبدأ بالاعتراف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها برنامجنا. برنامج Good Morning Australia يقدم احترامه لشعب الكامرايغال من أمة غورينغاي, لكبارهم في الماضي والحاضر. نحن نقر أيضا بأصحاب الأرض التقليديين من الأبوريجينيين وسكان جزر مضيق توريس الذين يستمعون إلينا اليوم. صباحك مبروك سناء.
2: صباحك مبروك بيترا, سليم, علاء, عفوا علاء. أعزائي المستمعات ومستمعي برنامج Good Morning Australia, طبعا امتدأ البرنامج من السادسة وسيستمر معكم إلى التاسعة صباحا في هذا اليوم, صبيحة يوم الجمعة في 15 من شهر مايو أيار 2026. أنا سناء وهيبة.
3: وأنا بيترا طوء الهندي, وعم يرافقنا من غرفة الأخبار الزميل علاء التميمي. صباحك خير وبركة على عناوين عريضة سناء. واشنطن تعيد جمع لبنان وإسرائيل على طاولة المفاوضات في جولة ثالثة, على ما يبدو الطريق طويل وكمان المفاوضات تحت التصعيد. وقمة ترامب تجمع مع الرئيس الصيني تشي جين بينغ وملف التجارة وإيران وتايوان, يعني عم بيعيدوا رسم موازين التوتر العالمي.
2: والعنوان العريض في هذا اللقاء كان فتح مضيق هرمز. يبدو أن هناك عرض من الرئيس الصيني لكي تساعد بلاده بفتح بالفعل مضيق هرمز, وتعهد بعدم دعم إيران عسكريا, إضافة إلى قصة تايوان لأنها دائما القضية الشائكة هناك. هذه المواضيع وأكيد الرد على الموازنة كمان حيكون معنا اليوم وحنحكي عنه, لأنه جميع كذلك الصحف بتحكي عنه, أستراليا كلها بتحكي عنه. كان هالأسبوع أسبوع الموازنة وأسبوع الاقتصاد بامتياز.
3: بالفعل سناء, اليوم أحد خيارات ترامب بشأن إيران بعد عودته من الصين استئناف مشروع الحرية بمضيق هرمز. سنقرأ رد المعارضة أيضا. تايلر يتعهد بأكبر خفض للهجرة بتاريخ أستراليا. ننطلق بآخر حلقة للأسبوع. بعد قليل ينضم لنا مراسلنا من بغداد أشرف العزاوي, ولكن لابد من تحية صباحية اليوم اخترت كمان بهيك بنكهة كتير خاصة, نقيها حلوة أحلى من ضحكة أطفال.

0: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
3: في 12 من حزيران يونيو تنطلق بطولة كأس العالم 2026 على شاشة SBS. 104 مباريات مباشرة وعبر خدمة المشاهدة عند الطلب، إضافة إلى مباريات قصيرة وملخصات وبودكاست والمزيد. كأس العالم 2026 بث مباشر وحصري ومجاني عبر SBS On Demand.
4: SBS عربي، شاركونا آراءكم في المواضيع التي نطرحها مباشرة على الهواء الثلاثاء والخميس في Good Morning أستراليا لنغني النقاش بتفاعلكم. أنا فارس حسن
5: وأنا بترا طوء،
4: ونحن بانتظار مكالماتكم. SBS عربي، صوتكم في أستراليا. اتصلوا بنا على الرقم 1300 799 624.
5: قبل ما ننطلق إلى بغداد ومراسلنا هناك أشرف العزاوي، الحكمة الصباحية معك سناء.
6: والله بترا هالحكمة بعتقد الكل هيسمعها من والدي، بس معظمهم ما عملوا بيها. الأمان أعلى منزلة من الحب، فلا تقترب أبدا حين تنبهر، اقترب فقط حين تطمئن.
7: من مراسلينا،
6: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة العراقية بغداد. أنا سناء وهيب
5: وأنا بترا طوء الهندي، ويسعدنا أن ينضم إلينا مباشرة على الهواء مراسلنا من بغداد أشرف العزاوي لقراءة أسبوع من الأحداث من العين العراقية. صباحك خير أشرف.
8: صباحكم صباح الخيرات بترا وسناء، وأحلى تحية صباحية لكل المستمعين.
5: أهلا. يا هلا يا أشرف، دعنا نستهل هذه الرسالة بما بعد حكومة الزيدي واختبار الثقة، يعني بعد تصويت البرلمان على هذه الحكومة وسط أجواء سياسية معقدة، وكنا توقفنا عندها مرارا، الأنظار تتجه اليوم أشرف إلى شكل المرحلة المقبلة. كيف جرى التصويت وما الانطباعات الأولية حول برنامج الحكومة؟
8: يعني الانطباعات الأولية هي الحكومة التي منحت الثقة اليوم من قبل البرلمان العراقي، هذه القضية لم تخلو من تسويات وتأثيرات خارجية. أيضا البرلمان العراقي صوت على التشكيلة الوزارية لحكومة علي الزيدي بالإجماع، ولكن هذه الحكومة لا تزال منقوصة، 14 وزارة فقط من أصل 23 هي فقط التي حسمت، بعض الوزارات تم تأجيلها، يعني تأجيل حسم المرشحين لهذه الوزارات أو لهذه الحقائب الوزارية لم يتم التصويت عليها، وبعض الوزارات حصلت عليها إشكالات. أبرز الوزارات المؤجلة هي الدفاع والداخلية، العمل، أيضا وزارة الهجرة، بالإضافة طبعا إلى وزارات الإسكان والإعمار والتخطيط والثقافة والتعليم والشباب والرياضة، إضافة إلى كل هذه الوزارات أيضا نواب رئيس الوزراء لم يتم التصويت عليهم، وهذا يعطي مؤشر على حالة الانسداد السياسي على الرغم من تمرير الحكومة، على اعتبار أنه هذه الحكومة تم تمريرها لأنها نجحت في الوصول إلى أكثر من نصف الحقائب الوزارية. تم التصويت أيضا على البرنامج الحكومي بالإجماع. أبرز نقاط هذا البرنامج الحكومي هو تعزيز هيبة الدولة، التركيز على إبعاد العراق عن المحاور، محاور الصراع الإقليمي وأيضا الدولي، فضلا عن تنويع مصادر الدخل، إضافة إلى إصلاح شامل لمنظومة الكهرباء. يمكن القول بأنه النقطة الأبرز هي حصر السلاح بيد الدولة، وهذه النقطة هي حتى هذه اللحظة من أشد النقاط حساسية وأبرز النقاط العالقة. الجلسة كما يعني ذكرت قبل قليل لم تخلو من خلاف حول مرشح وزارة الداخلية قاسم عطا. هذا الخلاف أدى إلى تأجيل الحسم والوزارات المؤجلة، من المتوقع أن يتم حسمها بعد عطلة يعني عطلة عيد الأضحى، والجميع يبدو أنه متفق على فسح المجال أمام نقاشات أوسع للخروج من الأزمة الراهنة وحالة الانسداد السياسي. طبعا بهذا التصويت يمكن القول بأنه حكومة الزيدي وإن لم تكن كاملة فهي تدخل الآن مرحلة الاختبار الحقيقي. هنالك وعود جديدة بالإصلاح، وأيضا الشارع كما في السنوات الماضية بانتظار ترجمة الأقوال إلى أفعال.
6: أشرف، إلى أي مدى استطاعت حكومة الزيدي مواجهة الضغوط الخارجية والتحرر من تأثيراتها؟ وهل نجحت تشكيلتها الوزارية فعلا في كسر نهج المحاصصة السياسية وتكريس مبدأ الكفاءة في إدارة الدولة؟
8: يعني للأسف لم تخرج هذه الحكومة من العباءة التحزبية ومفاهيم المحاصصة الطائفية وبكل أشكالها. ربما قضية أيضا تأجيل حسم 9 وزارات يعود لأسباب منها ما يتعلق باتفاقات وصفقات داخلية تتعلق بالمحاصصة السياسية والطائفية وربما حتى القومية، ومنها ما يتعلق وفق الكثير من المراقبين بفيتو أمريكي أو فيتو من واشنطن على تسلم بعض الفصائل المشاركة بالعملية السياسية أي حقائب وزارية. وهذا الأمر طبعا يطرح تساؤلات كثيرة عن قدرة الزيدي على مواجهة هذا الملف الحساس، خصوصا في ظل التأثيرات الشرقية والضغوط الغربية، وهنا نقصد طبعا التأثيرات الشرقية بإيران والغربية المتمثلة بالولايات المتحدة الأمريكية. الكثير من المراقبين اليوم يؤكدون ويشيرون إلى أن مفاهيم المحاصصة لا تزال تتحكم بالمشهد، بل أنه يمكن القول يعني بأن التأثيرات والضغوط الخارجية وأيضا المحاصصة هي تربك المشهد العراقي منذ عام 2003 وحتى اليوم، وأيضا لا تزال المحاصصة بكل أشكالها تلعب دور مؤثر في تقسيم كعكة السلطة. لذلك لا أحد يعول كثيرا على الخروج من هذه العباءة التي تغطت بها حتى هذه الحكومة الجديدة، على الرغم من أنها غير مكتملة، ولكن تم تقسيم هذه الحقائب الوزارية وفقا لمفاهيم المحاصصة الحزبية والطائفية وأيضا القومية.
5: أشرف، إلى القاعدة الإسرائيلية السرية التي لا تزال تشكل قضية جدلية تحديدا في صحراء كربلاء والنجف، ما حقيقة هذه المعلومات المتداولة وما الأهداف المحتملة يعني وراء الحديث عن وجود هذه القاعدة في هذا التوقيت بالتحديد؟
8: وليس بهذا التوقيت، كان لي لقاء في يعني مارس آذار الماضي، وأيضا تحدث يعني تحدثت إحدى القيادات التابعة لحركة النجباء بأن هنالك قاعدة سرية تابعة لإسرائيل موجودة في صحراء الممتدة ما بين كربلاء والنجف. لم يأخذ أحد بهذه التصريحات، وهنالك مواجهة حصلت في تلك المنطقة على وجه التحديد، ولكن اللافت للانتباه بأن الحكومة العراقية والقيادات الأمنية اكتفت بالقول بأن هنالك قوة مجهولة الهوية، لم تحدد هذه القوة. بالتالي التصريحات التي جاءت لاحقا خلال الأيام الماضية أثبتت بأن هذه القوة ليست مجهولة الهوية، بل أنها قوة إسرائيلية ربما كانت مدعومة أيضا بغطاء جوي أمريكي وتمركزت في منطقة تقع ما بين يعني صحراء محافظة كربلاء ومحافظة النجف، واستغلت أحد المطارات أو أحد المدارج السابقة للجيش العراقي السابق. هذا المدرج طوله يصل إلى 850 متر، وبالتالي يعني لم تكن هنالك دراية لدى الحكومة العراقية ولدى القوات الأمنية، وهذا يفتح تساؤلات كثيرة عن القدرة الاستخباراتية، من جانب يفتح تساؤلات عن الرادارات التي يمتلكها العراق التي لم تكتشف وصول هذه القوات إلى تلك المنطقة. اللافت للانتباه بأنه حتى البرلمان العراقي، الحكومة العراقية لم تحاسب القيادات الأمنية المسؤولة عن تلك المناطق. الآن الإجراءات المتخذة خلال الأيام القليلة الماضية هي عملية أمنية تنفذها قوات الحشد الشعبي.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
3: العراقية لا تزال في حرج فيما يتعلق بكشف ملابسات هذه القضية برمتها.
4: مراسلنا في بغداد أشرف العزاوي، شكرا لك.
5: شكرا من القلب لك أشرف، ولمعاودة الاستماع إلى كل ما ورد من مراسلينا من بيروت، القاهرة، بغداد، نيويورك والأراضي الفلسطينية، زوروا موقعنا الإلكتروني.
4: نعم بيترا، من بغداد إلى ملبورن، وموجز للأنباء مع الزميل علاء التميمي.
6: أهلا بكم إلى موجز الأنباء. لبنان وإسرائيل يستأنفان محادثاتهما في واشنطن مع تصاعد الغارات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، وبولين هانسن تشعل الجدل مجددا بتصريحات ضد المسلمين في أستراليا وانتقادات تتهمها بتأجيج الانقسام والكراهية، وأخيرا لقاء حافل بين الرئيسين الأمريكي والصيني في بكين بمشاركة عمالقة التكنولوجيا واتفاق بينهما على ضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحا.
7: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
8: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
9: SBS Food على القناة 33 يقدم لكم أشهى المأكولات من حول العالم مع أشهر الأسماء من المطابخ العالمية والمحلية. SBS Food 24 ساعة في اليوم على القناة 33. The Point على NITV، تحليلات ولقاءات تحدد مسار النقاش، منظور جديد لقضايا الأبروجينيين وسكان جزر مضيق توريس الثقافية والسياسية والاجتماعية في أي وقت على SBS On Demand. إنسايت، برنامج SBS الإخباري الحائز على عدة جوائز، لا يخشى المواضيع التي يتجنبها الآخرون. شاهدوا إنسايت كل ثلاثاء عند 8:30 على SBS أو في أي وقت على SBS On Demand.
10: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
11: من الأخبار الأسترالية إلى آخر المستجدات الدولية، تابعوا كل ما فاتكم خلال الأسبوع من أحداث في أستراليا والعالم عبر بودكاست حصاد الأسبوع كل سبت 7 صباحا وفي أي وقت عبر موقعنا الألكتروني وتطبيق SBS Audio وأينما تحصلون على البودكاست.

إلى الوقفة الأولى مع أحوال الطقس لليوم 15 أيار مايو. منبدأ الجولة مع سيدني. أمطار متفرقة في سيدني، أقصى درجات الحرارة 22 أيضا بالعاصمة الثقافية ميلبورن، وطقس غائم جزئيا أمطار في بريسبن، و24 درجة طقس مماثل غربا في بيرث، و20 درجة أديليد أمطار متفرقة و23 درجة، كذلك الأمر بالعاصمة كامبرا و19 درجة، درجات الحرارة أدناها 7 لليوم في كامبرا.

0: هو بارت طقس غائم جزئيا و 21 درجة. نختم جولة مع داروين و 33 درجة بمقاطعة الشمال. فترة خبر اليوم صحيح في الرياضة لكن يدخل مع أخبار الطقس كذلك. خلصت دراسة حديثة إلى أن اللاعبين والجماهير في كأس العالم 2026 قد يواجهون مخاطر صحية بسبب الحرارة والرطوبة المرتفعة، خاصة مع إقامة البطولات في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك خلال فصل الصيف. أشارت الدراسة التي أعادتها مجموعة World Weather Attribution إلى أن نحو ربع مباريات البطولة قد تقام في ظروف حرارية خطيرة تتجاوز الحدود الموصى بها لسلامة اللاعبين، كما حذر خبراء من أن التغير المناخي زاد من احتمالات الحرارة الشديدة مقارنة بمونديال 1994. طبعا بيترا هذا المونديال استضافته أمريكا أيضا. أكدت الدراسة أنه بعد الملاعب المفتوحة خاصة ميت لايف الذي سيستضيف النهائي معرض لدرجات حرارة مرتفعة. طيب طلب الخبراء المناخ واتحاد اللاعبين واتحاد كرة القدم إلى إجراءات وقائية، نذكر منها زيادة فترات التبريد أثناء المباريات، تعديل مواعيد المباريات، توفير محطات مياه وتبريد للجماهير. طبعا بيترا خليني أقول لك لما يكون مثل هالنوع من الظروف المناخية أثر في كثير من الفرق وكثير من اللاعبين
1: على أدائهم طبعا سنة.
0: يتميز الأفارقة ويتميز بعض الدول كذلك العربية اللي متعودين على اللاعبين على طبعا درجة الحرارة
1: درجات حرارة مرتفعة. إلى درجات حرارة مرتفعة اليوم بالسياسة والموازنة ورد المعارضة في جولات الصحف.
0: يعني شو حيكون العنوان الوحيد والأوحد تقريبا؟ أنجس تايلر فوز تو إندكس تاكس براكتس تو إنفليشن. طبعا خلينا نشوف أنه أنجس تايلر يتعهد بربط شرائح الضرائب بالتضخم ضمن خطة بقيمة 22.5 مليار دولار. كشف زعيم المعارضة الأسترالية أنجس تايلر، وهنا أقرأ من صحف الفيرفاكس، في أول خطاب رد على الموازنة عن حزمة اقتصادية وسياسية كبيرة تهدف إلى إعادة تموضع حزب الائتلاف المحافظ قبل الانتخابات المقبلة. أبرز ما في الخطة هو ربط شرائح ضريبة الدخل بالتضخم ابتداء من 2028-2029 لمنع ما يعرف بالزحف الضريبي الذي يدفع الموظفين إلى ضرائب أعلى مع ارتفاع رواتب بسبب التضخم.
1: سناء رح نبقى بهالعنوان بالتحديد وأقرأ من صحيفة The Australian. Tax cut every year in Angus Taylor's $22.5 billion gamble as he takes on Albanese and Hanson. يعني كنت حكيت عن هذه الخطة اليوم ضمن خطة من مرحلتين لإصلاح نظام ضريبة الدخل. الائتلاف المحافظ بأستراليا يتعهد بربط أول شريحتين ضريبتين بالتضخم ابتداء من السنة المالية المقبلة، بحيث العمال رح يحصلوا على تخفيض ضريبة أولي بيبلغ تقريبا $250 سنويا. الشرائح الأعلى يلي تزيد يعني الدخل الفردي عن $135,000 سنويا سيتم ربطه بالتضخم بدءا من السنة المالية من العام 2031 ل 2032. تقدر كلفة الخطة ب 22.5 مليار دولار خلال أول 4 سنوات. بحسب الخطة إذن من يكسب أكثر من $135,000 سيستفيد بحوالي $1,200 سنويا، ومن يتجاوز دخله $190,000 سيحصل على تخفيض يصل ل 1600 دولار سنويا.
0: نعم بيترا، خلينا من هالمحور منرجع دائما في إطار الحديث والرد عن الموازنة في ملف الهجرة، وهنا صحف الفيرفاكس تبنى تايلر نهجا أكثر تشددا متعاهدا بخفض الهجرة إلى أقل من 200,000 شخص سنويا، وربط أعداد المهاجرين بعدد المنازل الجديدة التي يتم بنائها. وقال إن الهجرة الجماعية ساهمت في أزمة السكن وارتفاع الأسعار، كما اقترح حرمان غير المواطنين من بعض المساعدات الاجتماعية. هذه التصريحات أثارت انتقادات واسعة من حزب العمال، منظمات اللاجئين، التي وصفت الخطاب بأنه مثير للانقسام ويميل إلى الشعبوية اليمينية.
1: سناء، إلى عنوان آخر من صحيفة The Australian Budget 2026: Surprise Death Tax Buried in Small Print. إذن كمان بقراءة تحليلية لزاوية لم يتم طرحها، إجراءات ضريبية جديدة اليوم تتسبب بجدل واسع بعدما اعتبرها خبراء القطاع المالي بمثابة ضريبة وفاة غير معلنة أو ضريبة على الوفاة غير معلنة. ليش؟ لأنه التغييرات الجديدة عم تفرض حد أدنى للضريبة بنسبة 30% على صناديق العائلية الفاميلي تراست، يلي رح تشمل نوع شائع من صناديق التركات والوصايا بما يعرف بـ testamentary trusts، والمستخدم كثيرا اليوم بالتخطيط للإرث أم انتقال الثروة من الوالدين إلى الأبناء. الخبيرة ريشيل روف في هذا التحليل قالت إن الحكومة لم تحذر القطاع مسبقا، وصفت القرار بأنه ضريبة وفاة باسم آخر، لأنه الضريبة ستطال الدخل الناتج عن الأصول والتركات بعد الوفاة.
0: خلينا من ما هو اجتماعي نعود دائما إلى المعارضة والتصريحات في مجال الطاقة. أكد تايلر أن حكومته ستبقي على محطات الفحم تعمل لأطول فترة ممكنة، مع إلغاء بعض الحوافز الخاصة بالسيارات الكهربائية وسياسات الحياد الكربوني بحجة خفض أسعار الكهرباء وتقليل قيود تنظيمية على الاقتصاد. منتقدو هذه الخطة يقولون إن الاعتماد الأكبر على الفحم قد يزيد تكاليف الطاقة على المدى الطويل ويتعارض مع أهداف المناخ.
1: مع هالخبر سناء منكون أنهينا جولتنا على عناوين الصحف. فاصل وأبرز خبر دولي يأتينا من غرفة الأخبار، وزميل علاء التميمي ابقوا معنا.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
4: أشخاص وقصص من حول العالم على ديتلاين، برنامج SBS الوثائقي الحاصل على الجوائز. شاهدوا ديتلاين الثلاثاء عند 9:30 على SBS أو في أي وقت على SBS On Demand.
5: تعرفوا على المحتوى المتوافر الآن والقادم على قنوات SBS التلفزيونية والإذاعية. زوروا sbs.com.au/guide.
4: SBS World News، أخبار عاجلة وأحداث جارية تهمكم من أستراليا وحول العالم. شاهدوا SBS World News كل ليلة عند 6:30 على SBS و SBS On Demand.
6: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لSBS عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات: أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب، وSBS أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوافر لكم من أب ستور.
0: نعم.
7: لنحكي عن المال يعود بحلة جديدة من مدفوعات السنتر لينك والسوبر أنويشن إلى قروض السكن وسوق العقارات. نأخذكم في رحلة أسبوعية إلى عالم المال والاقتصاد لنقدم لكم طرقاً ذكية في التعامل مع غلاء المعيشة والتخطيط لمستقبلكم المالي. لنحكي عن المال.
8: صباح الخير بترا. صباح الخير.
0: صباح النور
8: سناء. بلاها نحكي عن المال الصباح. شو رايك نحكي سياسة؟
0: لا شو لا بتعرف سيلفا قالت لي نحكي عن المال وأنا بتذكرت أنه في الصحف الأمريكية بيقولوا عن الزيارة اللي قام بها ترامب وأصدقائه بزيارة تريليون. خلينا أسألك ما أبرز ملامح لقاء الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني وكيف يمكن أن ينعكس هذا اللقاء على الاستقرار الدولي في ظل التوترات القائمة بين البلدين؟ وتفضلي علاء التميمي.
8: شكرا وصباح الخير لك والجميع وطبعا لبترا والجميع المستمعين. بالفعل تعكس المحادثات رفيعة المستوى بين الرئيس الأمريكي والصيني في بكين تحول لافت في إدارة التوازنات الدولية، إذ بدأ أن واشنطن وبكين تسعيان لاحتواء تداعيات الحرب مع إيران مع منع انزلاق المنطقة إلى أزمة طاقة عالمية أوسع. تصريحات ترامب بأن الرئيس الصيني عرض المساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز إلى جانب تأكيد أن بكين لم تقدم دعم عسكري لطهران تعكس رغبة أمريكية واضحة في توظيف النفوذ الصيني للضغط على إيران مع إعادتها إلى مسار التفاوض. في المقابل اختارت الصين خطابا أكثر حذرا مكتفية بالتأكيد على الاستقرار الاستراتيجي البناء القائم على التعاون إدارة الخلافات من دون الانخراط المباشر في الصراع أو منح الملف الإيراني أولوية علنية في بيانها الرسمي، ما يوحي بأن بكين تفضل الحفاظ على دور الوسيط الهادي الذي يوازن بين مصالحه الاقتصادية وعلاقاته الإقليمية المعقدة. في البعد الاستراتيجي الأوسع حمل اللقاء مؤشرات على محاولة إعادة صياغة العلاقة بين القوتين الأكبر عالميا، ليس فقط عبر التجارة والاستثمار بل أيضا عبر إدارة ملفات التوتر الجيوسياسي من أوكرانيا إلى تايوان والشرق الأوسط. هذا يمنح الزيارة بعدا نحو إعادة رسم ملامح التوازن الدولي في مرحلة شديدة الاضطراب.
1: علاء رح نبقى معك وبانتظارك بنشرة إخبارية مفصلة إلى حلقة جديدة من أستراليا بالعربي أو أستراليا إكسبليند ونصائح عملية عن الخدمات المجانية المتوفرة بأستراليا بمواجهة غلاء المعيشة.
0: دائما مع زميل علاء التميمي.
9: أهلا بكم إلى حلقة جديدة من بودكاست أستراليا بالعربي، وفي حلقة هذا اليوم سنقدم لكم نصائح وخطوات عملية لتوفير استهلاك الوقود وبالتالي توفير المال. مستمعينا، مع ارتفاع أسعار الوقود هذه الأيام يعاني كثيرون من ضغط مالي يرهق كاهل كثير من العائلات في مختلف أنحاء أستراليا، ما يدفعهم إلى التفكير لأكثر من مرة قبل تشغيل محرك السيارة والتنقل بها في حركة يومية. في حلقتنا اليوم سنقدم لكم طرقا سهلة وميسرة وعملية تخفف استهلاك البنزين أو الوقود وبالتالي تخفيف الضغط على ميزانية العائلة. في البداية لنسير مع تجربة مانجل تاماركار الذي يقطع حوالي 70 كيلومترا بين مدينتي ملبورن وجيلونغ في 3 أيام من الأسبوع متنقلا باستخدام السيارة والقطار وفقا لظروفه ووقته، لكنه الآن مضطر للاعتماد فقط على وسائل النقل العام.
10: Previously, I used to travel by car sometimes and go by train sometimes. But with the recent increase in fuel prices, now I have opted to use the public transport.
9: لكن الانتقال على متن القطار يعني وقتا أطول بين الانتظار والتوقف عند أكثر من محطة، لكنها وسيلة هامة لتوفير المال. فالمبلغ الذي كان ينفقه خلال أسبوعين بات يكفي بالكاد لأسبوع واحد لو ذهب بالسيارة، ما أثر على قدرته على الادخار.
10: Not only the fuel, like the other prices has also gone up because of the fuel prices. So yeah, it's impacting and it's reducing the saving that we are having for like the holidays or emergencies.
11: تجربة مانجيل تعكس واقعا يعيشه كثيرون في استراليا، فقد أظهر استطلاع أجري في شهر أذار مارس من عام 2026 من قبل الرابطة الوطنية للطرق وسائقي السيارات أن أكثر من نصف السائقين الأستراليين قللوا من استخدام سياراتهم، والبعض الآخر بات يعتمد أكثر على وسائل النقل العام، بينما يدمج آخرون رحلاتهم لتقليل استهلاك الوقود. عن ذلك يقول بيتر خوري من الرابطة إن أسعار الوقود قد تنخفض، لكن ذلك سيستغرق وقتا.
12: It'll take some months, unfortunately, for prices to get back to where they were in February prior to the war.
11: ولتخفيف الأعباء، خفضت الحكومة الأسترالية مؤقتا الضريبة على البنزين والديزل إلى النصف، على أن يستمر هذا الإجراء حتى 30 من شهر حزيران يونيو القادم. لكن الخبراء يؤكدون أن تعديل بعض العادات والتصرفات التي تعود عليها الشخص في حركته وتنقله اليومي تلعب دورا هاما أيضا. مستمعينا، سنقترح عليكم بعضا من هذه العادات والخطط. أولها دمج الرحلات القصيرة في رحلة واحدة، فهي توفر الوقود والوقت. الحفاظ على ضغط هواء الإطارات، لا زيادة في الهواء ولا نقصان، قد يقلل من استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 5%، فيما يحافظ أيضا على الإطارات وجودتها، ما يقلل التكلفة. مراعاة السرعة، فالقيادة بسرعة 90 كيلومترا في الساعة بدلا من 110 قد يخفض استهلاك الوقود بشكل ملحوظ. ويشير بيتر خوري إلى عادة أخرى بسيطة، عدم تحميل السيارة أوزانا أعلى وغير ضرورية، تجنب الضغط على دواسة الوقود عند الانطلاق عند فتح الإشارات، إطفاء المكيف في الأجواء اللطيفة. أما في حالة القيادة على الطرق السريعة، فعند تشغيل المكيف يجب إقفال النوافذ لتقليل مقاومة الهواء.
12: Don't carry unnecessary weight in the vehicles. Don't drive with a lead foot, especially off the lights. And also make sure that if you're driving around town and it's a nice day, turn the air conditioner off and put the windows down. But if you're driving on a highway and you're doing a higher speed, turn the air conditioner on, put the windows up, and that will reduce drag.
11: ووفق بيتر خوري، فعند الجمع بين هذه التغييرات يمكن تحقيق وفرات ملموسة في استهلاك الوقود.
12: It can if you do all of those things combined. So in isolation, you'll see some percentage drops in your fuel consumption. If you're driving around with low pressure in your tires, it will significantly increase your fuel consumption because the car has to work harder to move. But if you do all of those things, the tires, making sure you put the windows up on a highway, don't carry unnecessary weight, don't drive with a lead foot, the savings can be significant. Some researchers suggested upwards of a 30% reduction in fuel consumption, so it's worth doing.
11: هناك طريقة أخرى سهلة لتوفير المال، هي مقارنة أسعار الوقود قبل تعبئة السيارة. وفق ليام كينيدي من منظمة Choice، فكثير من السائقين لا يدركون مدى اختلاف الأسعار بين محطات الوقود وأوقاتها، ويمكن معرفتها عبر تطبيقات هاتفية ومنصات متعددة.
13: One tip is just to compare prices before you go and fill up. There's lots of fuel price apps and platforms. I think a lot of people just sort of go on autopilot and just go to the same server they always go to because it's the most convenient and fill up there, but may not realize that they're being charged way more than they would if they were to go around the corner and fill up somewhere else.
11: وتتوفر في كل ولاية مقاطعة تطبيقات أو مواقع تساعد في العثور على أرخص سعر للوقود قريب منك. ففي ولاية نيو ساوث ويلز يوجد تطبيق حكومي رسمي يدعى فيول تشيك، وفي ولاية فيكتوريا تطبيق مشابه أيضا يعرف باسم سيرفو سيفر. لذلك فهذه التطبيقات والوسائل تلعب دورا مهما في إدارة دخل الكثيرين كالطلبة أو العائلات أو للأشخاص الذين يرسلون أموالا إلى الخارج كمساعدة لأهليهم، فهذه الطرق تساعدهم في إدارة دخلهم. كما بالنسبة لمانجل الذي يعتبر أن الاعتماد على وسائل النقل العام ليس الخيار الأكثر راحة بالنسبة له، لكن هذا الأمر يساعده بطريقة أو بأخرى. أما لبقية الأستراليين، فإن إدارة الدخل والتوفير في ظل ارتفاع أسعار الوقود فهو أمر هام لتحقيق التوازن في نواح عدة في حياتهم، القدرة على إدارة الوقت وإدارة الجهد والمال خاصة في هذه الأيام. ومع استمرار حالة اللايقين وعدم توقع أسعار الوقود مستقبلا، فإن تقليل استهلاك البنزين يعتبر من أبسط الطرق لتوفير المال وإدارة الدخل للأفراد والعائلات. ولمزيد من النصائح العملية حول إدارة تكاليف المعيشة في أستراليا، يمكنكم زيارة موقع SBS Australia Explained أو متابعة برامجنا عبر منصات البودكاست المختلفة. هذا التقرير من إعداد سهيل مكار وعلاء التميمي.
1: شكرا للزميل علاء التميمي، يعني كأنه بنلف وندور وعقارب الساعة دائما بتودينا على نفس المواضيع. بيترا، لو كنا بنحكي عن أستراليا في الموازنة والمواضيع الاقتصادية والوقود والفحم وغيرها، لو طلعنا من أستراليا بنروح على قصة ماديا قرمز وطبعا توترات ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، لو رحنا على لبنان المفاوضات اللي على طبعا ما بعرف لو حنقول يوم الاثنين وصلنا إلى شيء أم حنقعد في هالدوامة اللي ما بدها توصل.
14: على ما يبدو الطريق طويل في الملف اللبناني سناء، اليوم واشنطن طبعا ويعني تدرس كل الخيارات في الملف اللبناني، وأيضا واشنطن تدرس خيارات جديدة بمضيق هرمز بعد زيارة ترامب للصين. سنتوقف عند هذه الزيارة، ماذا حملت في هذا التوقيت بالتحديد في الساعة الثانية، وأيضا يعني رح نرجع كمان نتوقف عند رد المعارضة على هذه الموازنة الفيدرالية.
1: هذه الزيارة لأنها قد تغير من السياسة الخارجية ومن الوجه، سواء وجه السياسة الخارجية، التحالفات اللي احنا متعودين عليها نسمعها، هل هذه الزيارة فعلا حتحمل الكثير من التغيير أم هو حبر على ورق وزيارة وخلاص؟
14: سناء بساعة تانية رح نتعرف ونمشي بالصوت ونجرب نشوف الصورة وننتقل إلى كامبرا مع فنانة دايما تترك بصمة، لن يلتقي التوأم أبدا، never the twain shall meet، هيك اختارت تقول بمعرضها الفنانة المغربية الأسترالية فاطمة كلين، بتنضم لنا مباشرة على الهواء بساعة تانية دقائق، وننتقل إلى غرفة الأخبار ونشر إخبارية مفصلة مع الزميل علاء تميمي.

0: لقاء حافل بين الرئيسين الأمريكي والصيني في بكين بمشاركة عمالقة التكنولوجيا، واتفاق بينهما على ضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحا. بولين هانسن تشعل الجدل مجددا بتصريحات ضد المسلمين في استراليا وانتقادات تتهمها بتأجيج الانقسام والكراهية. لبنان وإسرائيل يستأنفان محادثتهما في واشنطن مع تصاعد الغارات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية. على التميمي يحييكم وإليكم تفاصيل النشرة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن زيارته الرسمية إلى الصين التي تستمر 3 أيام قد تشكل أكبر قمة تشهدها العلاقات بين البلدين. وخلال لقائه الرئيس الصيني تشي جينغ بينغ في بكين، وصف ترامب نظيره الصيني بأنه قائد عظيم وصديق، مشيدا بالعلاقة الشخصية التي جمعتهما على مدى سنوات، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين أفضل من أي وقت مضى. وقال ترامب أنهما تمكنا من تجاوز الخلافات عبر التواصل المباشر، معربا عن ثقته بأن المستقبل بين واشنطن وبكين سيكون رائعا.
1: The longest relationship of our two countries that any president and president has had, and it's to me an honor. We've had a fantastic relationship. We've gotten along. When there were difficulties, we worked it out. I would call you, and you would call me, and whenever we had a problem, people don't know, whenever we had a problem, we worked it out very quickly, and we're going to have a fantastic future together.
0: من جانبه دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ لأن يكون البلدان شريكين لا خصمين، محذرا من أن أي سوء تعامل مع قضية تايوان قد يقود إلى صراع خطير بين القوتين العظميين. وفي بيان صدر عن البيت الأبيض عقب القمة، أكد الجانبان اتفاقهما على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحا لضمان استمرار تدفق إمدادات الطاقة العالمية. ونبقى في الأجواء العالمية، إذ بينما تعقد اللقاءات الأمريكية الصينية، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية احتجاز سفينة قرب سواحل الإمارات مع اقتيادها إلى المياه الإقليمية الإيرانية من قبل أفراد غير مخولين. وقالت الهيئة إن الحادث وقع على بعد 38 ميلا بحريا شمالي شرقي الفجيرة، فيما لا تزال أزمة الملاحة في مضيق هرمز تلقي بظلالها على حركة التجارة والطاقة العالمية. وكانت طهران قد شددت سيطرتها على المضيق عقب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك عليها في 28 من شباط فبراير الماضي، ما أدى إلى تعرض سفن تجارية لهجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة رغم استمرار وقف إطلاق النار منذ نيسان أبريل الماضي. ونبقى في الشرق الأوسط وتحديدا في لبنان، تتجه الأنظار إلى واشنطن مع بدء جولة جديدة اليوم من المحادثات بين لبنان وإسرائيل. يأتي هذه المحادثات في وقت كثفت فيه إسرائيل غاراتها الجوية على لبنان، ما أسفر عن مقتل 22 شخصا بينهم 8 أطفال وفق وزارة الصحة اللبنانية، فيما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن نحو 40 موقعا جنوبي لبنان مع شرقه تعرضت لغارات إسرائيلية خلال الساعات الماضية. يأتي ذلك فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن ضربة بمسيرة لحزب الله أدت أمس إلى إصابة عدد من المدنيين قبل ساعات من بدء جولة المحادثات. وفي السياق الاقتصادي اللبناني، يواجه لبنان ضغوطا متزايدة نتيجة الحرب وتداعيات إغلاق مضيق هرمز. وقال أستاذ التمويل في الجامعة الأمريكية في بيروت محمد فاعور إن لبنان يعيش حالة هشاشة غير مسبوقة بعد سنوات من الانهيار المالي وانفجار مرفأ بيروت والحروب المتتالية.
2: Starting from a deep financial meltdown in 2019, followed by a port explosion, followed by an Israeli war on Lebanon in 2024, and now the second wave of Israeli war on Lebanon. So it's important to emphasize on the context in which Lebanon is operating in, which is a context of already extreme fragility. So this round of war only made an already fragile situation even more fragile.
0: وفي استراليا أثارت زعيمة حزب One Nation أمة واحدة بولين هانسن جدلا جديدا بعد تمسكها بانتقاداتها لبعض المسلمين، معتبرة أن بعضهم لا يلتزم بالقانون الأسترالي، مدافعة عن موقفها السابق بعدما وصفت بالعنصرية ومعاداة المسلمين في وقت اعتبر فيه قادة من الجالية الإسلامية وعدد من السياسيين أن تصريحاتها تكرس الانقسام والكراهية، إلا أنها أكدت في لقاء لها مع إس بي إس أنها لا تزال متمسكة بمخاوفها من المسلمين في أستراليا.
3: We've got a big Muslim population that's happening, about a million people in the last census. We're going to have another census this year. But it's not about just Muslims, you know.
4: But they are a big voting group.
3: They are. I'm sorry, we are Australians. I'm not looking at the fact of whether you're Muslim.
4: They would say they're Australians too.
3: Yeah, they are. But do they all act under the Australian law? And they don't.
0: صحيح، أعلن وزير الصحة مارك بتلر أن الأستراليين الذين كانوا على متن السفينة السياحية التي شهدت تفشياً لفيروس هانتا جاءت نتائج فحوصهم سلبية مع توقع وصولهم إلى أستراليا اليوم، مشيراً إلى أنهم سيخضعون لفحوص إضافية مع حجر صحي يستمر 3 أسابيع كإجراء احترازي.
5: Again, many countries that are already repatriating passengers from this cruise ship, the US, the UK and others, are only subjecting their repatriated passengers to a managed quarantine arrangement at a hospital or at a centre like Bullsbrook, usually for 2 or 3 days, and then allowing those passengers to move into a home-based quarantine arrangement. We have decided on a precautionary basis to take a stronger approach to that.
0: وفي الشأن السياسي الداخلي، أعلن زعيم المعارضة أنجس تايلر أن الائتلاف المعارض سيقترح خفض دفع 17 إعانة اجتماعية مالية لغير المواطنين الأستراليين عند فوزه في الانتخابات المقبلة على حامل التأشيرة الدائمة وبعض حامل التأشيرات الأخرى. من جهته انتقد السيناتور في حزب الخضر ديفيد شوبريدج المقترح، معتبرا أنه يخلق مواطنين أقل استحقاقا رغم أنهم يعيشون في أستراليا منذ سنوات ويدفعون ضرائب ويساهمون في المجتمع.
6: The idea that we would be saying to some of our friends and neighbors and workmates that some of you are less worthy than others. They may have been living here for 10, 20, 30 years, paying taxes, contributing, being our friends and work colleagues, and yet Angus Taylor wants us to sit around a table with them and say, well, if those three down the end, they're less worthy than the rest of us. That is not the Australia I want. And I don't think it's the Australia that millions and millions of Australians want either.
0: يأتي ذلك فيما طالبت مجموعة من الاقتصاديين ورجال الأعمال والشركات بضرورة الإبقاء على صافي أعداد المهاجرين دون تغيير بعد أن دعا زعيم المعارضة أنجس تايلر إلى خفضها. دوليا، علق قاض أمريكي العقوبات التي فرضتها واشنطن العام الماضي على المقررة الأممية الخاصة بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي بعد انتقادها السياسة الأمريكية والإسرائيلية في غزة، واعتبر القاضي أن حماية حرية التعبير تصب دائما في المصلحة العامة، فيما رحبت السيدة فرانشيسكا ألبانيزي بالقرار مؤكدة أن العقوبات كانت تهدف إلى ضعف مهمتها. في المقابل، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تيرك إسرائيل إلى إلغاء المحكمة العسكرية الخاصة التي أنشئت لمحاكمة الفلسطينيين المتهمين بالمشاركة في هجمات 7 من تشرين الأول أكتوبر عام 2023. وقال تورك إن المحاكمات المقترحة لا تستوفي المعايير الدولية، محذرا من أنها قد ترسخ العدالة الأحادية والتمييز ضد الفلسطينيين. من جانبها، قالت البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في جنيف إن مكتب تورك يجب أن يركز على تصنيف حماس كجماعة إرهابية والتوقف عن إلقاء اللوم على إسرائيل لتحقيق العدالة للضحايا، موضحة أن إسرائيل تستخدم محكمة عسكرية بسبب طبيعة وحجم ما جرى وحجم الأدلة. أما في السودان، فقد نددت منظمة أطباء بلا حدود بغياب الإرادة السياسية لإنهاء الحرب منذ أكثر من 3 سنوات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وأكدت المنظمة أن ملايين السودانيين يواجهون أوضاعا إنسانية كارثية وسط نقص الغذاء والمياه وتفشي الأمراض. وفي الأخبار الرياضية، تستعد أستراليا للعودة إلى منافسات كأس أمريكا للشراع، وذلك بعد غياب دام قرابة 30 عاما. ويقود الفريق البطل الأولمبي توم سيلغنسبي بدعم من جون وينغ جونيور، فيما أعربت البحارة الشابة تاش برايت عبرت عن أملها في أن تلهم هذه العودة جيلا جديدا من الرياضيين البحريين الأستراليين. في أسعار العملات بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 72 سنتا أمريكيا. إلى درجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم كما يلي: في بيرث زخات مطرية متفرقة 19، أدليد ماطر 23، ملبورن مشمس 22، هوبرت أجواء مشابهة أيضا مشمس مع 21 درجة، كيمبرا احتمال هطول أمطار 19، سيدني أمطار متفرقة 22، بريزبن أجواء مشابهة و24 درجة، في داروين أجواء مشمسة و33 درجة مئوية. كانت هذه نشاط الأخبار، قرأها على حضراتكم علاء التميمي من SBS عربي. طاب صباحكم.

0: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
1: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: المعلمون المتميزون يبحثون دائماً عن مصادر إلهام لطلابهم. لدى SBS Learn موارد عبر الإنترنت للمعلمين تتماشى مع المناهج الدراسية. زوروا sbs.com.au/learn.
3: بيان أولورو من القلب، دعوة للاعتراف بالأبوريجينيين وسكان جزر مضيق تورس في الدستور الأسترالي. استمعوا وقرؤوه بلغتكم على sbs.com.au/uluru-statement.
4: في 12 من حزيران يونيو تنطلق بطولة كأس العالم 2026 على شاشة SBS. 104 مباريات مباشرة وعبر خدمة المشاهدة عند الطلب، إضافة إلى مباريات قصيرة وملخصات وبودكاست والمزيد. كأس العالم 2026، بث مباشر وحصري ومجاني عبر SBS On Demand.
5: آخر المستجدات من العاصمة بيروت، كنت معكم أنا أنطوان سلامي.
6: أهم الأخبار من مراسلنا حول العالم.
7: آخر التطورات من الأراضي الفلسطينية، كنت معكم أنا عرفات داود.
6: تابعوا آخر المستجدات مباشرة من مراسلي SBS عربي.
8: من بغداد معكم أشرف العزاوي.
6: لتكونوا في قلب الحدث أينما كنتم في أستراليا وحول العالم.
9: من نيويورك كنت معكم محمد السطوحي.
6: من الاثنين إلى الجمعة في Good Morning Australia وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
10: وكانت هذه أخبار القاهرة، معكم محمد الشزي.
11: ومن سيدني معكم بيترا طوق الهندي وسناء وهيب من برنامج Good Morning Australia. صباح النور وصباحكم بارك وصباح الخير على جميع المستمعات والمستمعين. صبيحة يوم الجمعة في 15 من شهر مايو أيار 2026.
12: طلقنا بتمام الساعة 6. شكرا للزميل علاء التميمي اللي عم يرافقنا من غرفة الأخبار. جلنا على أبرز عناوين الصحف وأيضا انتقلنا إلى العاصمة العراقية بغداد لقراءة أسبوع من الأحداث يعني بالعدسة العراقية. اليوم واشنطن تعيد جمع لبنان وإسرائيل على طاولة المفاوضات في جولة ثالثة، هذه المرة وسط تصعيد مستمر، شروط متضاربة، وعلى ما يبدو الطريق طويل، وسنتوقف عند هذا الملف صباح الاثنين. ولكن أيضا واشنطن سناء تدرس خيارات جديدة بمضيق هرمز بعد زيارة ترامب للصين، حديث عن ضمان حرية الملاحة.
11: هذه الزيارة التي قد تغير من

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: A new SBS music station is here.
3: SBS Pop Euro.
2: Filled with Eurovision hits non-stop.
4: You want more?
5: The hits you know and the hits you'll want to know.
2: On DAB Radio, online,
5: the SBS Audio app
2: and SBS On Demand.
6: I mean, the energy transition, I mean, and also oil prices getting up at the moment, which I guess China's pretty concerned since that a lot of its energy export has come from the Middle East.
7: نعم، ما قاله هو ليس فقط الصراع بحد ذاته بل أيضا التحول في مجال الطاقة وارتفاع أسعار النفط حاليا، وهو أمر يقلق الصين كثيرا لأن جزءا كبيرا من وارداتها من الطاقة يأتي من الشرق الأوسط، وهذا ما قاله الدكتور إدوارد تشان الباحث ما بعد الدكتوراه، يعني بروفيسور في الدراسات الصينية بالجامعة الوطنية الأسترالية.
8: إلى دكتور جاريد مونشاين من مركز دراسات الولايات المتحدة، الذي قال إن على أستراليا أن تراقب عن كثب كيفية تعامل الولايات المتحدة مع الصين.
9: Now, there's no question that President Trump cares about that and a trade balance in China buying more goods. So the question is, at what cost? And I think that's why there's some concern in the United States and in Taiwan and amongst U.S. Allies and partners that perhaps President Trump is getting a bargain with China that very well may not be in their long-term interests.
7: نعم، ما قاله الدكتور جارد هو أن من الصعب على حلفاء وشركاء الولايات المتحدة ممارسة أي ضغط مضاد على الصين بنجاح.
8: إذن كان هذا التقرير من أعداد وون كوانغ لصالح SBS نيوز، ومن أعداد سناء وهيب وبترا طو الهندي من SBS عربي.
7: نعم مستمعينا، سنبقى في فقرات SBS عربي، وخلينا نستمع إلى حلقة جديدة من أستراليا Explained.
10: أهلا بكم إلى حلقة جديدة من بودكاست أستراليا بالعربي، وفي حلقة هذا اليوم سنتناول موضوع الإنفلونزا الموسمية وضرورة أخذ اللقاح. تعد الإنفلونزا مرضا معديا ينتشر على مدار العام ويزداد نشاطه في فصل الخريف ليبلغ ذروته في أشهر الشتاء، فهل أسرتكم مستعدة لموسم الإنفلونزا هذا العام؟ في هذه الحلقة سنستضيف ثلاثة من الخبراء السريريين لنتناول الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات خطيرة والتوقيت الأنسب للحصول على لقاح الإنفلونزا السنوي، إضافة إلى الخيارات المتاحة والخالية من الإبر خاصة للأطفال هنا في أستراليا. مستمعينا، بعد التقاط العدوى وفي معظم الحالات يتعافى المصابون بالفيروس خلال بضعة أيام، إلا أن بعض الفئات تكون أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات خطيرة تستدعي دخول المستشفى، وقد سجلت أستراليا في عام 2025 أعلى معدل وفيات بسبب الإنفلونزا على الإطلاق، حيث تجاوز عدد الوفيات 1700 حالة. يشير الدكتور مايكل رايت، وهو طبيب عام في سيدني ورئيس الكلية الملكية الأسترالية للأطباء العامين، إلى أن كثيرين يستخفون بخطورة الإنفلونزا رغم ما قد تسببه من مضاعفات كالالتهاب الرئوي ومشكلات التنفس.
11: So a lot of us think it's just like a cold, but it is a serious condition which kills hundreds of Australians every year. Many thousands of Australians are admitted to hospital with influenza because it's a serious respiratory infection. Sometimes you'll recover quickly, but older Australians and particularly young children and also people with other health conditions like diabetes and asthma are more likely to get lung infections, pneumonia, and need to go to hospital.
10: تكون أعراض الإنفلونزا أكثر حدة وأطول أمدا مقارنة بنزلات البرد العادية، وتشمل ارتفاع الحرارة، آلام العضلات والمفاصل والصداع والتهاب الحلق، وكغيرها من الأمراض المنقولة عبر الهواء. تنتشر الإنفلونزا عبر الرذاذ المتطاير من فم أو أنف الشخص المصاب، كما ويسهم الالتزام بعادات النظافة الجيدة كغسل اليدين بانتظام وتغطية الفم والأنف عند السعال أو العطاس في تقليل خطر الإصابة والحد من انتشار العدوى. ومع ذلك يؤكد الدكتور رايت أن الوسيلة الأكثر فعالية هي تلقي لقاح الإنفلونزا سنوياً.
11: The advantage of getting vaccinated is that you reduce the risk of you getting sick. You actually make sure that you're much less likely to get a serious infection

0: but you're also less likely to spread the virus to other people. So getting vaccinated is the best thing you can do to protect yourself, your family, and also your community.
1: تشمل الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات خطيرة الرضع، كبار السن، الحوامل، والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة. ومع ذلك قد يتعرض حتى الأصحاء لمضاعفات شديدة في بعض الحالات، وتوصي الحكومة بأن يتلقى جميع الأشخاص ممن تبلغ أعمارهم 6 أشهر فأكثر لقاح الإنفلونزا سنوياً مع توفر اللقاح مجاناً للفئات المؤهلة. توضع دكتورة ستيفاني ويليامز مساعدة المدير العام في المركز الأسترالي لمكافحة الأمراض بضرورة الحصول على اللقاح سنوياً.
2: We recommend everybody over the age of 6 months gets a flu vaccine every year. And there are some groups of people for whom that vaccine is provided free under the National Immunisation Program. And they include children aged 6 months to 5 years, adults aged 65 and over, pregnant people, Aboriginal and Torres Strait Islander individuals aged 6 months and over, and a group of people with some specific medical conditions.
1: كما وتوفر حكومات الولايات والمقاطعات أو أرباب العمل اللقاح مجانا أيضا بحسب مكان الإقامة والعمل، كما يمكن الحصول عليه من عدة جهات صحية كالأطباء العامين، عيادات التحصين المحلية والمراكز الصحية المجتمعية وخدمات صحة السكان الأصليين وبعض الصيدليات.
2: You can get a flu shot in many healthcare settings, including your local doctor, local council immunisation clinic, community health centres, Aboriginal health services, and some pharmacies across Australia. And depending on state and territory arrangements, that may include in some hospitals as well.
1: كما أصبح بإمكان الأطفال بين سن 2 و17 عاما الحصول على لقاح الإنفلونزا دون استخدام الإبر، إذ أتيح اللقاح الأنفي في أستراليا عام 2026 بعد استخدامه بأمان لسنوات في دول مثل كندا والولايات المتحدة الأمريكية مع عدد من الدول الأوروبية. كما يتوفر هذا اللقاح بشكل خاص في جميع أنحاء أستراليا مع تقديمه مجانا في بعض الولايات للأطفال في سن ما قبل المدرسة، وينصح بالتحقق من توفر البرامج المدعومة في منطقتكم. ويصف الدكتور رايت هذا الخيار بأنه خبر سار للعائلات.
0: This vaccine has been used for a number of years, particularly in the UK, Italy, Spain, Sweden, Finland, and so it's now in Australia. And so it's a nasal spray being made available in some states for free for children between the ages of 2 and 5. And we know that kids at that age don't really like having injections. And also their parents are less likely to bring them in because no one at that age really likes a needle.
1: ورغم إمكانية الإصابة بالإنفلونزا في أي وقت، إلا أن نشاطها يزداد خلال الشتاء، حيث تبلغ ذروتها في معظم أنحاء أستراليا بين شهري يونيو وسبتمبر. ويعد تلقي اللقاح قبل 3 إلى 4 أشهر من ذروة الموسم أفضل وسيلة لتحقيق الحماية القصوى، كما يوصى بالحصول عليه عند التخطيط للسفر.
3: The optimal timing of protection is about 3 to 4 months. That's why we recommend autumn to start or winter months for people to get influenza vaccines. But when they come into the market around April, May, and when it's convenient or they're available through workplaces, that's the best time to get vaccinated. Particularly for people who are traveling, I think it's good to get vaccinated 2 to 3 weeks before you're traveling, because we know it takes about 3 weeks for your immune system to be at the peak of your response.
1: يختلف تركيب لقاح الإنفلونزا من عام إلى آخر تبعاً للسلالات المنتشرة، لذلك من الضروري تلقيه سنويا. أما عن الأعراض فلا يعاني سوى أقل من سدس الأشخاص من أثار جانبية بسيطة بعد التطعيم، كالحمى الخفيفة أو التعب أو آلام العضلات التي قد تستمر عدة ساعات أو بضعة أيام. أما التفاعلات التحسسية فهي نادرة جدا.
3: All vaccines tend to have some common side effects like pain and swelling, redness, all of those things that you get after a needle, or it can lead to some mild fever, which will often resolve by itself. Very, very rarely, there are some side effects like getting a severe allergic reaction. And that's why often when you get the vaccine, the doctor or the pharmacist will ask you to wait for 15 to 20 minutes, because if there's going to be a reaction that soon after in that window, that might happen.
1: وتتوفر في استراليا أنواع متعددة من لقاحات الإنفلونزا، ويمكن للطبيب اختيار الأنسب وفقا للفئة العمرية والحالة الصحية.
0: Have a chat with your GP because there's a range of flu vaccines, some for people over 65, some for younger people. If you do have any concerns or worries why you might not want to have the vaccine, your GP should be able to explain if the vaccine's right for you.
1: وفي الختام ينصح الدكتور رايت بمراجعة الطبيب في حال وجود أي تساؤلات أو مخاوف بشأن اللقاح. هذا التقرير من إعداد زوي ثمايدو وعلاء التميمي.
4: شكرا للزميل علاء التميمي. أعزائي المستمعين، وقفة مع الإعلانات، نعود بعدها مع مزيد من فقرات SBS عربي.
5: وننتقل إلى كامبرا وتنضم لنا الفنانة
4: المغربية،
5: يعني أنا بحسها لبنانية قد ما بحبها لفاطمة المغربية الأسترالية. بحس أنه نحن من نفس الهواء.
4: لحظة شوي،
5: فاطمة كيلين معنا بعد هذا الفاصل.
6: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
7: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24. يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب، ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
8: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
9: تعرفوا على المحتوى المتوافر الآن والقادم على قنوات SBS التلفزيونية والإذاعية. زوروا sbs.com.au/guide.
10: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
11: لم تتمكنوا من الاستماع إلى أجمل قصص الأسبوع على SBS عربي؟ من السياسة إلى الاقتصاد، من النجاح إلى الهجرة، نجمع لكم قصصكم المفضلة في بودكاست Best of SBS عربي أسبوعياً، يومي السبت والأحد من 6 إلى 8 صباحاً عبر أثير SBS عربي، وفي أي وقت على موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
5: إلى الوقفة الثانية مع أحوال الطقس، ونبدأ الجولة مع سيدني. أمطار متفرقة في سيدني، أقصى درجات الحرارة 22، طقس صافي بالعاصمة الثقافية ميلبورن، و22 درجة أمطار في بريسبن، و24 درجة غربا في بيرث، أمطار متفرقة و20 درجة. أديليد أمطار متفرقة و23 درجة، العاصمة كامبرا أيضا عم تشهد أمطار لليوم، وتدريجيا الطقس يتحول إلى صافي و19 درجة، هوبارت 21 درجة وطقس صافي. نختم الجولة مع داروين، 33 درجة في داروين وطقس صافي لليوم الجمعة.
4: نعم بيترا، دائما في إطار الحديث عن كأس العالم أفاد تقرير، في الحقيقة هو تقرير مبشر لبعض الجماهير، أفاد تقرير بأن الولايات المتحدة الأمريكية واستعدادا لكأس العالم 2026 قررت إلغاء شرط مالي كان يلزم بعض الزوار الأجانب بدفع ضمان مرتفع قد يصل إلى $15,000 للحصول على التأشيرة، وهو ما كان يعتبر شرط تعجيزي قد يعيق سفر الجماهير. ويشمل القرار تسهيلات لجماهير عدد من المنتخبات المتأهلة للبطولة، وهي العراق، إيران، السعودية، أوزبكستان والأردن، بهدف تسهيل دخولهم وحضور مباريات منتخباتهم خلال المونديال الذي ستستضيفه الولايات المتحدة الأمريكية جنبا إلى جنب مع كندا والمكسيك.
5: إلى مساحة الحياة والفن والألوان في مواجهة كل أشكال الموت، لن يلتقي التوأم أبدا، Never the twain shall meet، هيك اختارت أن تقول بمعرضها، ولكن دون أن تدري أن فاطمة كيلين الفنانة التشكيلية المغربية اليوم عم تجمع الشرق والغرب على مساحة، ومساحة تحمل كتير من الحياة، مساحة فنية لتقول ظنوا أنهم دفنونا دون أن يدركوا أننا بذور.
4: قديش حلو بيترا هالتعبير أنه الفنان يربط الشرق بالغرب من خلال أعماله الفنية، يعني ولو أنك تشوفي في هذا الفنان ممكن رسمة أو ممكن لون بياخدك على أصله، على بلاد الأم، على أفكاره، لكن بيبقى شيء أنه في أستراليا ومتواجد في أستراليا، وبقي كمان هذه النفحة الأسترالية في كلماته الفنية وفي أعماله الفنية.
5: سناء، ينطلق معرض الفنانة التشكيلية فاطمة كيلين بأنكا غاليري بالعاصمة كامبرا ليفتح أبوابه حتى 24 شهر الجاري أمام عشاق اللغة البصرية النابضة بالهوية والذاكرة، لأن فاطمة تفتح أفاق من اللون على الذاكرة وبتنسج عالم يعني كتير بيشبهها، ودايما بتقول كلمتها بهذه المساحة الفنية.
4: بالفعل ما تقدمه في الحقيقة الفنانة التشكيلية فاطمة كيلين هو نافذة بتخلينا نشوف الكثير، لكن بيحمل المعاني اللي هي حتفسرها لنا من خلال لقائنا معها اليوم. صباحك مبروك فاطمة كيلين.
12: شكرا جزيلا، الله يبارك فيك.
5: يا هلا يا فاطمة، سعدة جدا بهذه المساحة التي فيها دايما تنتصر الحياة بالفنون جميعا، كما قال يعني محمود درويش. فاطمة، شو يلي أردت أنك تقولي من خلال هذا المعرض، من خلال هذه المساحة البصرية تحديدا في هذا الوقت فاطمة؟
12: نعم، أود أن أقول بأن رغم العراقيل ورغم الحرب، بأن البذور سوف تنبت وبأن المقاومة سوف تعيد قوتها من جديد، رغم 78 عاما من الدمار والاحتلال، فأن هناك أمل، وهناك أمل الرجوع، وهناك أمل الحياة والرجوع إلى والسلام كذلك.
4: كتير حلو كلمة سلام منك فاطمة. طبعا فاطمة من الدار البيضاء، من الدار البيضاء، أو كيف ما بنقول إحنا في المغرب، من الدار البيضاء، من كازابلانكا إلى واشنطن ثم أستراليا، كيف شكلت هذه التحولات الجغرافية والثقافية المتعددة ملامح هويتك الفنية؟
12: الحمد لله، أقول أن كانت دائما هناك استلهامات، للأسف للأسف أنها فقط استلهامات الحرب. معظم أعمالي هي تكون صورة عن ما يجري وعن موقفنا كعرب وكمسلمين وكعرب عامة عن ما يجري، عن الوضع الحالي الذي هو ذلك. لذلك أود أن أفرق، يجب أن لا يكون هناك يعني الشرق شرق والغرب غرب. لذلك العمل، لأن عملي كذلك دائما يوجه النصائح، لأن لابد لأننا الغرب دائما يستغل البلدان الشرقية والبلدان
5: طبعا
12: العربية.
5: نبتعد عن التعميم فاطمة، ولكن سأنطلق من هذه الهوية وهذا الانتماء، وأنت تفخرين في هذا الشرق، يعني رغم كل الجراح والموت الذي يحاصرنا، أعود إلى عناصر يعني دائما حاضرة بأعمالك، الصبار، رمان، الزيتون، حتى البطيخ. وبعيدا عن الرسالة السياسية، كيف تحتفلين بالأرض وببصمتها بها الأعمال فاطمة؟
12: هي بذور المقاومة، أسميها بذور المقاومة لأنها دائما لها يعني الحياة، وأن خصوصا لما قاله تشي غيفارا الناشط الأرجنتيني الذي أصبح رمزا قويا للعمل الثوري في وجه القمع والطغيان، حاولوا دفننا ولم يعلموا أننا بذور. من خلال هذه الجملة التي استوحت أعمالي أنها هناك دائما أمل، هناك دائما يعني وظروف لا بد ستحظى بالسلام وستحظى بالأمل.
5: عندما تقول فنانة مثل فاطمة كلمة مقاومة، واليوم يعني لا خلاص إلا بالفن ولا خلاص إلا بمساحة مشتركة سلامية، كيف تقاوم إذا صح التعبير اليوم فاطمة باللون، بالرسم، بالصورة؟ أنت وعم ترسمي خديني إلى مساحة الحياة يلي جواتك.
12: أظن أن هناك أمل، هناك أمل في عملي هو إمكانية استكشاف الطبيعة بحثا عن السلام والرجوع إلى الأرض، لأن الأرض هي لإرساء الوحدة والتوازن في مجتمعاتنا المتضاربة والمقسمة. أود أن أشير بأن الأرض هي تذكير دائم بإنسانيتنا وتواضعنا وأصولنا، وإنها البداية والنهاية. أظن أن كذلك أود أن أذكر بأن الأرض سوف تتذكر يا إهمالنا أو اعتنائنا بالطبيعة والبيئة للأجيال القادمة. يعني لا بد أن نجد قسطا من السلام في الأرض وقسطا من السلام بالاعتناء في الأرض، لأن هنا يكمن السلام في الأرض ويكمن التوازن النفسي والتوازن الاجتماعي.
13: طيب فاطمة، خلينا معلش بيترا، أنا لازم أرجع للمغرب، شو ما عملتي أنا مش حتى لو سوري بيترا،
14: بس خلونا أفهم عليكم بس هيك.
13: لا لا فاطمة، شو رأيك نخليها تفهم ولا نحكي أنا وياك مغربي وخلاص؟ طيب فاطمة، خلينا نرجع للزليج المغربي، إلى هذه الأمور والزخرفة المغربية اللي أنت بتستخدميها كذلك في رسوماتك، بتستخدميها حتى في بيتك، لأنه احنا شايفين الصور اللي موجودة على الفيسبوك، موجودة على قداش بتهمك فاطمة هذا الزليج، هذه الألوان المتواجدة. على فكرة بيترا، هذا الزليج المغربي، خليني أحكي هيك بلغة الفن فاطمة،
14: أقول لها
13: أنا قداش فاهمة الفن. هذا الزليج يعني لما بتشوفي القطعة كبيرة، بس لا، هي بتنعمل بالمينيمو، يعني صحيح. لو حطيتي هذا شوي في مكان الآخر بيطلع الزليج مش أوكي، وهذا تاريخ، يعني تاريخ 12 القرن. خليكي تحكي مش أنا اللي هحكي.
5: شو هو الزليج فاطمة؟ خدينا على هالمساحة الحميمة المغربية.
12: الزليج يعني glazed يعني أن السيراميك. السيراميك هو يعني it's been fired. fired يعني باش يبقى يصبر للاستعمال، مزلج. مزلج يعني غادي يصبر للاستعمال. وهذا الزليج بالألوان لأنه يحافظ عن هوية ما المغربية. الألوان والأشكال هي تيبيكمو، هي يعني خالص أنها مغربية، قحة.
14: قحة يعني أصيلة.
13: هذه الأمازيغية
14: حتى باي ذا واي. شو حلوة هالكلمة.
13: تفضلي.
12: وأنا أود أن رغم البعد رغم بعد المسافات من المغرب إلى أستراليا أود أن أعيش وكأني في المغرب. أود في الحديقة هناك زيتون هناك رمان يعني كل الأشكال اللي تعودت عليها في المغرب هي حاضرة معانا هنايا في الألوان في وكذلك كاين أشياء اللي تذكرني بالمغرب هي أشياء بسيطة جدا ولكن هي مهمة للذاكرة ومهمة للعيش وكذلك لتعليم أبناء بناتي أن هذه مهمة جدا لا يجب أن يضيع هويتك أو تضيع تجاربك رغم السفر ورغم يعني العيش في مكان جديد.
14: نرحل من الأماكن ولا ترحل منا وكأني أرى وأعانق يعني هذا التوازن البصري هالألوان الدافية ويلي كمان بتحمل يعني المساحة الزرقاء من المغرب. ولكن أريد أن أعود فاطمة إلى الخط العربي هالخط يلي هو احتفال بحد ذاته بكل أعمالك. لماذا تصرين على الاحتفال بهذا الحرف الذي هو يشكل هوية مع الأرض يا فاطمة؟
12: هو الخط العربي هو يعني يعطي هوية كبيرة للأعمال الفنية المستوحاة من القرآن ومن التجارب الشعر العربي. هو مهم جدا لأن العربي رغم أن الكلمات مكسرة في الأعمال لكنها ما زالت تحتفظ بهويتها. اللغة العربية جميلة من هذا الشكل لأن رغم الاقتسام ورغم التجريد في الأعمال الفنية في باستعمالها للغة العربية ما زالت تظهر كعربية يعني لن تتغير يعني قيمتها ووزنها في المعنى.
13: فاطمة أنت موجودة هنا في أستراليا وبنشوفك دائما نشيطة جدا في المتاحف في الأنشطة الفنية هنا في أستراليا. هل أنت بتروحي على أماكن تانية على بلاد تانية على بلدك for example أنك بتقومي ببعض المعارض هناك؟
12: يا عندي معارض في المغرب في مغاربة حول العالم دائما في أصيلة في شمال في شمال المغرب وكذلك في الأردن. هم شافوا الأعمال ديالي في السوشيال ميديا يعني في موقع التواصل الاجتماعي وعرضوا علي أن عزموني للمشاركة وكانت يعني جد مفيدة بالنسبة لي من ناحية التواصل بين فنانين آخرين حول العالم. كذلك هناك احتفالات في المغاربة الفنانين حول العالم بالمغرب. بعض المرات أحضرها لأنها مهمة.
14: أعود إلى فاطمة الأم المغربية ويعني يمكن حتى توقفنا عند انتقال الفن حتى لبناتك وتحقيق يعني كمان أيضا جوائز ومش غريب لأنه فاطمة أنت حصدتي الجوائز. قديش اليوم أنت حريصة تنقلي هالهوية هالنفس هذه الحقيقة والانتماء لهذه الأرض العريقة المغرب والأصيلة لأولادك فاطمة؟
12: هو مهم جدا أن بناتي يحتفظوا بالهوية المغربية ديالهم. أنا ضحيت من أجل بناتي أن يكون عندهم مستقبل مهم ويكون عندهم يعني independence أنه يعتني بنفسهم في المستقبل. وما في أحسن مثال من يعني the Moroccan upbringing.
14: شو حلو.
13: فاطمة هنا كنا بنترقب كأس العالم وبنترقب نشوف ونقول ديما مغرب فين حتشوفي وين حتشوفي كأس العالم وقداش انت هيك مستعدة؟
12: والله أنا فقدت الأمل في هذا.
13: لا لا لا لا ليه؟
12: والله لأن أمريكا يعني لا تعامل المهاجرين باحترام.
13: هلا احنا
12: انا خايفه على من ايس يعني.
14: طبعا يعني هذا يعني هذه الفعاليه الرياضيه يلي لها قيمتها واكيد نحن رح نكون عم نواكبها. الرياضه كما الفن يعني خلاص للعالم. كلين فاطمه سنختم هذا اللقاء مع المعرض يلي فتح ابوابه خدينا عليه مين بيقدر يزوره. بعرف هو ب انكا جاليري بالعاصمة كامبرا ولغاية 24 أيار مايو
12: إن شاء الله.
13: نعم تفضلي احكي لنا عن المعرض احكي لنا. نعم
12: المعرض هو في أنكا في كامبرا لغاية 24 ماي وحدا إن شاء الحمد لله بجد زيارات كثير من ما كنت أتوقع يعني هذا التجاوب مع كثير من لأن من بعد كوفيد كان إهمال كثير شوية من ناحية الفن والقاعات الفنية. الحمد لله كانت زيارات كثيرة لمعرضي خصوصا يوم الافتتاح وما زالت كثير إن شاء الله زيارات كبيرة من ناس مهمين في الساحة الفنية في كامبرا.
13: ممتاز ممتاز. نعم فاطمة بنتمنى لك فعلا الكثير والكثير من المعارض الجاية ونغطيها إحنا لما لا. طبعا الشكر من القلب للفنانة التشكيلية فاطمة كلين.
12: شكرا جزيلا.
14: شكرا من القلب لك فاطمة ومن المساحة الفنية. إلى فاصل إعلاني ونواصل برنامجنا.
8: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
15: Because we all deserve to be understood.
16: اطلب مترجما شفهيا معتمدا من ناتي. اعرف المزيد على nati.au/interpreter.
17: هل انت جاهز؟ SBS هنا مع أليكسا، جوجل هوم أو أبل سمارت سبيكر من السهل أن تبقى على تواصل، أن تسمع آخر الأخبار، الآراء والقصص مع SBS Arabic في أي وقت تشاء. يكفي أن تقول Play SBS Arabic Podcast. SBS Audio موسيقى، راديو وبودكاست يناسب مزاجك.
18: أشخاص وقصص من حول العالم على ديتلاين، برنامج اس بي اس الوثائقي الحاصل على الجوائز. شاهدوا ديتلاين الثلاثاء عند 9:30 على اس بي اس أو في أي وقت على اس بي اس اون ديماند.
19: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لأس بي أس عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وأس بي أس أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق أس بي أس أوديو الآن متوافر لكم من أب ستور.
13: في عودة إليكم،
20: شاركونا آراءكم في المواضيع التي نطرحها مباشرة على الهواء الأربعاء والجمعة في أستراليا اليوم لنغني النقاش بتفاعلكم.
13: بالفعل. وفي عودة إليكم من برنامج Good Morning Australia 3 دقائق مستمعينا وننتقل لاستديو الأخبار ونشرة مفصلة للأنباء مع الزميل علاء التميمي. الساعة الثالثة مزيد من فقرات SBS و Good Morning Australia. وصباحكم مبروك.
14: خليكم معنا.

0: لقاء حافل بين الرئيسين الأمريكي والصيني في بكين بمشاركة عمالقة التكنولوجيا، واتفاق بينهما على ضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحاً. بولين هانسن تشعل الجدل مجدداً بتصريحات ضد المسلمين في استراليا وانتقادات تتهمها بتأجيج الانقسام والكراهية. لبنان وإسرائيل يستأنفان محادثتهما في واشنطن مع تصاعد الغارات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية. على التميمي يحييكم وإليكم تفاصيل النشرة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن زيارته الرسمية إلى الصين التي تستمر 3 أيام قد تشكل أكبر قمة تشهدها العلاقات بين البلدين. وخلال لقائه الرئيس الصيني تشي جينغ بينغ في بكين، وصف ترامب نظيره الصيني بأنه قائد عظيم وصديق، مشيدا بالعلاقة الشخصية التي جمعتهما على مدى سنوات، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين أفضل من أي وقت مضى. وقال ترامب أنهما تمكنا من تجاوز الخلافات عبر التواصل المباشر، معربا عن ثقته بأن المستقبل بين واشنطن وبكين سيكون رائعا.
1: The longest relationship of our two countries that any president and president has had, and it's to me an honor. We've had a fantastic relationship. We've gotten along. When there were difficulties, we worked it out. I would call you, and you would call me, and whenever we had a problem, people don't know, whenever we had a problem, we worked it out very quickly, and we're going to have a fantastic future together.
0: من جانبه دعا الرئيس الصيني جي شينغ بينغ لأن يكون البلدان شريكين لا خصمين، محذرا من أن أي سوء تعامل مع قضية تايوان قد يقود إلى صراع خطير بين القوتين العظميين. وفي بيان صدر عن البيت الأبيض عقب القمة، أكد الجانبان اتفاقهما على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحا لضمان استمرار تدفق إمدادات الطاقة العالمية. ونبقى في الأجواء العالمية، إذ بينما تعقد اللقاءات الأمريكية الصينية، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية احتجاز سفينة قرب سواحل الإمارات مع اقتيادها إلى المياه الإقليمية الإيرانية من قبل أفراد غير مخولين. وقالت الهيئة أن الحادث وقع على بعد 38 ميلا بحريا شمالي شرقي الفجيرة، فيما لا تزال أزمة الملاحة في مضيق هرمز تلقي بظلالها على حركة التجارة والطاقة العالمية. وكانت طهران قد شددت سيطرتها على المضيق عقب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك عليها في 28 من شباط فبراير الماضي، ما أدى إلى تعرض سفن تجارية لهجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة، رغم استمرار وقف إطلاق النار منذ نيسان أبريل الماضي. ونبقى في الشرق الأوسط وتحديدا في لبنان، تتجه الأنظار إلى واشنطن مع بدء جولة جديدة اليوم من المحادثات بين لبنان وإسرائيل. يأتي هذه المحادثات في وقت كثفت فيه إسرائيل غاراتها الجوية على لبنان، ما أسفر عن مقتل 22 شخصا بينهم 8 أطفال وفق وزارة الصحة اللبنانية، فيما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن نحو 40 موقعا جنوبي لبنان مع شرقه تعرضت لغارات إسرائيلية خلال الساعات الماضية. يأتي ذلك فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن ضربة بمسيرة لحزب الله أدت أمس إلى إصابة عدد من المدنيين قبل ساعات من بدء جولة المحادثات. وفي السياق الاقتصادي اللبناني، يواجه لبنان ضغوطا متزايدة نتيجة الحرب وتداعيات إغلاق مضيق هرمز. وقال أستاذ التمويل في الجامعة الأمريكية في بيروت محمد فاعور إن لبنان يعيش حالة هشاشة غير مسبوقة بعد سنوات من الانهيار المالي وانفجار مرفأ بيروت والحروب المتتالية.
2: Starting from a deep financial meltdown in 2019, followed by a port explosion, followed by an Israeli war on Lebanon in 2024, and now the second wave of Israeli war on Lebanon. So it's important to emphasize on the context in which Lebanon is operating in, which is a context of already extreme fragility. So this round of war only made an already fragile situation even more fragile.
0: وفي استراليا أثارت زعيمة حزب One Nation أمة واحدة بولين هانسن جدلا جديدا بعد تمسكها بانتقاداتها لبعض المسلمين، معتبرة أن بعضهم لا يلتزم بالقانون الأسترالي، مدافعة عن موقفها السابق بعدما وصفت بالعنصرية ومعاداة المسلمين في وقت اعتبر فيه قادة من الجالية الإسلامية وعدد من السياسيين أن تصريحاتها تكرس الانقسام والكراهية، إلا أنها أكدت في لقاء لها مع SBS أنها لا تزال متمسكة بمخاوفها من المسلمين في أستراليا.
3: We've got a big Muslim population that's happening, about a million people in the last census. We're going to have another census this year. But it's not about just Muslims, you know.
4: But they are a big voting group.
3: They are. I'm sorry, we are Australians. I'm not looking at the fact of whether you're Muslim.
4: They would say they're Australians too.
3: Yeah, they are. But do they all act under the Australian law? And they don't.
0: صحيح، أعلن وزير الصحة مارك بتلر أن الأستراليين الذين كانوا على متن السفينة السياحية التي شهدت تفشيا لفيروس هانتا جاءت نتائج فحوصهم سلبية مع توقع وصولهم إلى أستراليا اليوم، مشيرا إلى أنهم سيخضعون لفحوص إضافية مع حجر صحي يستمر 3 أسابيع كإجراء احترازي.
5: Again, many countries that are already repatriating passengers from this cruise ship, the US, the UK and others, are only subjecting their repatriated passengers to a managed quarantine arrangement at a hospital or at a centre like Bullsbrook, usually for 2 or 3 days, and then allowing those passengers to move into a home-based quarantine arrangement. We have decided on a precautionary basis to take a stronger approach to that.
0: وفي الشأن السياسي الداخلي، أعلن زعيم المعارضة أنجس تايلر أن الائتلاف المعارض سيقترح خفض دفع 17 إعانة اجتماعية مالية لغير المواطنين الأستراليين عند فوزه في الانتخابات المقبلة على حامل التأشيرة الدائمة وبعض حامل التأشيرات الأخرى. من جهته، انتقد السيناتور في حزب الخضر ديفيد شوبريدج المقترح، معتبرا أنه يخلق مواطنين أقل استحقاقا رغم أنهم يعيشون في أستراليا منذ سنوات ويدفعون ضرائب ويساهمون في المجتمع.
6: The idea that we would be saying to some of our friends and neighbors and workmates that some of you are less worthy than others. They may have been living here for 10, 20, 30 years, paying taxes, contributing, being our friends and work colleagues, and yet Angus Taylor wants us to sit around a table with them and say, well, if those three down the end, they're less worthy than the rest of us. That is not the Australia I want. And I don't think it's the Australia that millions and millions of Australians want either.
0: يأتي ذلك فيما طالبت مجموعة من الاقتصاديين ورجال الأعمال والشركات بضرورة الإبقاء على صافي أعداد المهاجرين دون تغيير بعد أن دعا زعيم المعارضة أنجس تايلر إلى خفضها. دوليا، علق قاض أمريكي العقوبات التي فرضتها واشنطن العام الماضي على المقررة الأممية الخاصة بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي بعد انتقادها السياسة الأمريكية والإسرائيلية في غزة، واعتبر القاضي أن حماية حرية التعبير تصب دائما في المصلحة العامة، فيما رحبت السيدة فرانشيسكا ألبانيزي بالقرار مؤكدة أن العقوبات كانت تهدف إلى ضعف مهمتها. في المقابل، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تيرك إسرائيل إلى إلغاء المحكمة العسكرية الخاصة التي أنشئت لمحاكمة الفلسطينيين المتهمين بالمشاركة في هجمات 7 من تشرين الأول أكتوبر عام 2023. وقال تورك أن المحاكمات المقترحة لا تستوفي المعايير الدولية، محذرا من أنها قد ترسخ العدالة الأحادية والتمييز ضد الفلسطينيين. من جانبها، قالت البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في جنيف إن مكتب تورك يجب أن يركز على تصنيف حماس كجماعة إرهابية والتوقف عن إلقاء اللوم على إسرائيل لتحقيق العدالة للضحايا، موضحة أن إسرائيل تستخدم محكمة عسكرية بسبب طبيعة وحجم ما جرى وحجم الأدلة. أما في السودان، فقد نددت منظمة أطباء بلا حدود بغياب الإرادة السياسية لإنهاء الحرب منذ أكثر من 3 سنوات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وأكدت المنظمة أن ملايين السودانيين يواجهون أوضاعا إنسانية كارثية وسط نقص الغذاء والمياه وتفشي الأمراض. وفي الأخبار الرياضية، تستعد أستراليا للعودة إلى منافسات كأس أمريكا للشراع، وذلك بعد غياب دام قرابة 30 عاما. ويقود الفريق البطل الأولمبي توم سيلجنسبي ويدعم أو بدعم من جون وينغ جونيور، فيما أعربت البحارة الشابة تاش برايت تراجعت عن أملها في أن تلهم هذه العودة جيلا جديدا من الرياضيين البحريين الأستراليين. في أسعار العملات بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 72 سنتا أمريكيا. إلى درجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم كما يلي: في بيرث زخات مطرية متفرقة 19، أدليد ماطر 23، ملبورن مشمس 22، هوبرت أجواء مشابهة أيضا مشمس مع 21 درجة، كيمبرا احتمال هطول أمطار 19، سيدني أمطار متفرقة 22، بريزبن أجواء مشابهة و24 درجة، في داروين أجواء مشمسة و33 درجة مئوية. كانت هذه نشاط الأخبار، قرأها على حضراتكم علاء التميمي من SBS عربي. طاب صباحكم.

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24. يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
2: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
3: في 12 من حزيران يونيو تنطلق بطولة كأس العالم 2026 على شاشة SBS 104 مباريات مباشرة وعبر خدمة المشاهدة عند الطلب، إضافة إلى مباريات قصيرة وملخصات وبودكاست والمزيد. كأس العالم 2026 بث مباشر وحصري ومجاني عبر SBS On Demand.
4: تعرف الانتظار هو يعني من أصعب المشاعر، يعني أنت عم تنتظر المجهول.
5: الهجرة إلى أستراليا حلم الكثيرين حول العالم، من الخطوة الأولى إلى الشروط وأوقات الانتظار.
6: هو باصص للطريقة التقليدية اللي أخويا جي بيها أستراليا من 7 سنين، بس القوانين اتغيرت وفي طرق أسهل بكتير.
5: تعرفوا على أنواع التأشيرات وأهم الوثائق وآخر التغييرات لتقديم طلبات الهجرة إلى أستراليا. بودكاست طريق الهجرة كل خميس في Good Morning Australia وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
7: صباح الخير أعزائي مستمعات ومستمعي برنامج Good Morning Australia، صبيحة يوم الجمعة في 15 من شهر مايو أيار 2026، معكم سناء وهيبة
8: وأنا بترا طو الهندي، وشكرا للزميل علاء التميمي اللي عم يرافقنا بالنشرات الإخبارية. انطلقنا بتمام ساعة 6 مستمرين لغاية ساعة 9. حلقة كان إيقاع سريع، توقفنا عند الزيارة الأولى لرئيس دونالد ترامب بعد 9 سنوات إلى نظيره الصيني. قرأنا هذه الزيارة، توقفنا عند رد المعارضة على الموازنة العمالية الخامسة، وجلنا أيضا على أبرز عناوين الصحف.
7: بالفعل ومستمرين معكم في الساعة الثالثة كذلك وقفنا عند العراق وآخر الأخبار في العراق. خلينا نعيد الاستماع إلى لقائنا مع مراسلنا في العراق أشرف عزاوي هذا الصباح.
9: من مراسلينا،
7: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة العراقية بغداد. أنا سناء وهيبة
8: وأنا بترا طوء الهندي، ويسعدنا أن ينضم إلينا مباشرة على الهواء مراسلنا من بغداد أشرف العزاوي لقراءة أسبوع من الأحداث من العين العراقية. صباحك خير أشرف.
10: صباحكم صباح الخيرات بترا وسناء، وأحلى تحية صباحية لكل المستمعين.
8: أهلا يا هلا يا أشرف، دعنا نستهل هذه الرسالة بما بعد حكومة الزيدي واختبار الثقة، يعني بعد تصويت البرلمان على هذه الحكومة وسط أجواء سياسية معقدة، الأنظار تتجه اليوم أشرف إلى شكل المرحلة المقبلة. كيف جرى التصويت وما الانطباعات الأولية حول برنامج الحكومة؟
10: يعني الانطباعات الأولية هي الحكومة التي منحت الثقة اليوم من قبل البرلمان العراقي. هذه القضية لم تخلو من تسويات وتأثيرات خارجية. أيضا البرلمان العراقي صوت على التشكيلة الوزارية لحكومة علي الزيدي بالإجماع، ولكن هذه الحكومة لا تزال منقوصة 14 وزارة فقط من أصل 23 هي فقط التي حسمت. بعض الوزارات تم تأجيلها لا يعني تأجيل حسم المرشحين لهذه الوزارات أو لهذه الحقائب الوزارية لم يتم التصويت عليها، وبعض الوزارات حصلت عليها إشكالات. أبرز الوزارات المؤجلة هي الدفاع والداخلية، العمل، أيضا وزارة الهجرة، بالإضافة طبعا إلى وزارات الإسكان والإعمار والتخطيط والثقافة والتعليم والشباب والرياضة، إضافة إلى كل هذه الوزارات أيضا نواب رئيس الوزراء لم يتم التصويت عليهم، وهذا يعطي مؤشر على حالة الانسداد السياسي على الرغم من تمرير الحكومة، على اعتبار أنه هذه الحكومة تم تمريرها لأنها نجحت في الوصول إلى أكثر من نصف الحقائب الوزارية. تم التصويت أيضا على البرنامج الحكومي بالإجماع. أبرز نقاط هذا البرنامج الحكومي هو تعزيز هيبة الدولة، التركيز على إبعاد العراق عن المحاور، محاور الصراع الإقليمي وأيضا الدولي، فضلا عن تنويع مصادر الدخل، إضافة إلى إصلاح شامل لمنظومة الكهرباء. يمكن القول بأنه النقطة الأبرز هي حصر السلاح بيد الدولة، وهذه النقطة هي حتى هذه اللحظة من أشد النقاط حساسية وأبرز النقاط العالقة. الجلسة كما يعني ذكرت قبل قليل لم تخلو من خلاف حول مرشح وزارة الداخلية قاسم عطا. هذا الخلاف أدى إلى تأجيل الحسم، والوزارات المؤجلة من المتوقع أن يتم حسمها بعد عطلة يعني عطلة عيد الأضحى، والجميع يبدو أنه متفق على فسح المجال أمام نقاشات أوسع للخروج من الأزمة الراهنة وحالة الانسداد السياسي. طبعا بهذا التصويت يمكن القول بأنه حكومة الزيدي وإن لم تكن كاملة فهي تدخل الآن مرحلة الاختبار الحقيقي. هنالك وعود جديدة بالإصلاح، وأيضا الشارع كما في السنوات الماضية بانتظار ترجمة الأقوال إلى أفعال.
7: أشرف، إلى أي مدى استطاعت حكومة الزيدي مواجهة الضغوط الخارجية والتحرر من تأثيراتها؟ وهل نجحت تشكيلتها الوزارية فعلا في كسر نهج المحاصصة السياسية وتكريس مبدأ الكفاءة في إدارة الدولة؟
10: يعني للأسف لم تخرج هذه الحكومة من العباءة التحزبية ومفاهيم المحاصصة الطائفية وبكل أشكالها. ربما قضية أيضا تأجيل حسم 9 وزارات يعود لأسباب منها ما يتعلق باتفاقات وصفقات داخلية تتعلق بالمحاصصة السياسية والطائفية وربما حتى القومية، ومنها ما يتعلق وفق الكثير من المراقبين بفيتو أمريكي أو فيتو من واشنطن على تسلم بعض الفصائل المشاركة بالعملية السياسية أي حقائب وزارية. وهذا الأمر طبعا يطرح تساؤلات كثيرة عن قدرة الزيدي على مواجهة هذا الملف الحساس، خصوصا في ظل التأثيرات الشرقية والضغوط الغربية، وهنا نقصد طبعا التأثيرات الشرقية بإيران والغربية المتمثلة بالولايات المتحدة الأمريكية. الكثير من المراقبين اليوم يؤكدون ويشيرون إلى أن مفاهيم المحاصصة لا تزال تتحكم بالمشهد، بل أنه يمكن القول يعني بأن التأثيرات والضغوط الخارجية وأيضا المحاصصة هي تربك المشهد العراقي منذ عام 2003 وحتى اليوم، وأيضا لا تزال المحاصصة بكل أشكالها تلعب دور مؤثر في تقسيم كعكة السلطة. لذلك لا أحد يعول كثيرا على الخروج من هذه العباءة التي تغطت بها حتى هذه الحكومة الجديدة، على الرغم من أنها غير مكتملة، ولكن تم تقسيم هذه الحقائب الوزارية وفقا لمفاهيم المحاصصة الحزبية والطائفية وأيضا القومية.
8: أشرف، إلى القاعدة الإسرائيلية السرية التي لا تزال تشكل قضية جدلية تحديدا في صحراء كربلاء والنجف، ما حقيقة هذه المعلومات المتداولة وما الأهداف المحتملة يعني وراء الحديث عن وجود هذه القاعدة في هذا التوقيت بالتحديد؟
10: وليس بهذا التوقيت، كان لي لقاء في يعني مارس آذار الماضي، وأيضا تحدث يعني تحدثت إحدى القيادات التابعة لحركة النجباء بأن هنالك قاعدة سرية تابعة لإسرائيل موجودة في صحراء الممتدة ما بين كربلاء والنجف. لم يأخذ أحد بهذه التصريحات، وهنالك مواجهة حصلت في تلك المنطقة على وجه التحديد، ولكن اللافت للانتباه بأن الحكومة العراقية والقيادات الأمنية اكتفت بالقول بأن هنالك قوة مجهولة الهوية لم تحدد هذه القوة. بالتالي التصريحات التي جاءت لاحقا خلال الأيام الماضية أثبتت بأن هذه القوة ليست مجهولة الهوية، بل أنها قوة إسرائيلية ربما كانت مدعومة أيضا بغطاء جوي أمريكي وتمركزت في منطقة تقع ما بين يعني صحراء محافظة كربلاء ومحافظة النجف، واستغلت أحد المطارات أو أحد المدارج السابقة للجيش العراقي السابق. هذا المدرج طوله يصل إلى 850 متر، وبالتالي يعني لم تكن هنالك دراية لدى الحكومة العراقية ولدى القوات الأمنية، وهذا يفتح تساؤلات كثيرة عن القدرة الاستخباراتية، من جانب يفتح تساؤلات عن الرادارات التي يمتلكها العراق التي لم تكتشف وصول هذه القوات إلى تلك المنطقة. اللافت للانتباه بأنه حتى البرلمان العراقي، الحكومة العراقية لم تحاسب القيادات الأمنية المسؤولة عن تلك المناطق. الآن الإجراءات المتخذة خلال الأيام القليلة الماضية هي عملية أمنية تنفذها قوات الحشد الشعبي، وهذه العملية تهدف إلى يعني مسك زمام الأمور الأمنية في تلك المناطق. انطلقت هذه العملية العسكرية، ويبدو الغاية منها هو البحث والتدقيق في تلك المناطق الصحراوية الممتدة في الأجزاء الجنوبية الغربية للبلاد. حتى الآن لا يوجد هنالك حتى تحقيق حول هذا الموضوع، ولكن الحكومة العراقية هي في حرج، الاعتبار أن اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة أو المبرمة ما بين بغداد وواشنطن تنص على أن حماية السماء العراقية هي تقع على مسؤولية الجانب الأمريكي، وبالتالي دخول هذه القوات إلى هذه المنطقة من دون علم الحكومة العراقية ربما يؤثر حتى يعني على العلاقة أو شكل العلاقة ما بين الجانبين، على الرغم من أن الجانب العراقي حتى هذه اللحظة يؤكد بأنه حريص على تطوير العلاقة مع واشنطن. بالتالي القضية لا تزال قيد التحقيقات، ولكن الحكومة العراقية لا تزال في حرج فيما يتعلق بكشف ملابسات هذه القضية برمتها.
7: مراسلنا في بغداد أشرف العزاوي، شكرا لك.
8: شكرا من القلب لك أشرف، ولمعاودة الاستماع إلى كل ما ورد من مراسلينا من بيروت، القاهرة، بغداد، نيويورك والأراضي الفلسطينية، زوروا موقعنا الإلكتروني.

0: A new SBS music station is here.
1: SBS Pop Euro.
0: Filled with Eurovision hits non-stop.
2: You want more?
1: The hits you know and the hits you'll want to know.
0: On DAB Radio, online,
1: the SBS audio app
0: and SBS On Demand.
3: تحكي مع عالم تلقاك وصل حالك لأي مكان.
4: أهم ما يشغل بال الشباب
3: الصحة النفسية يعني حياة كاملة، يعني مثلا الغلاء، الإسكان، يعني كتير أشياء هي بسيطة ولكن هي عم تعمل تغيرات كتيرة بحياة الشخص.
5: So we've just done some polling of over 2,300 young people across New South Wales, and one of the key issues that was identified was cost of living and concerns around the transition from education to employment in particular. So it's one of the key priorities that we'll be looking at.
4: يحاول الشباب معالجته من هنا، من هذا المكان في ضاحية راتفن في سيدني.
3: بدرس بالجامعة Social Science. وكمان بيعمل Youth Advisory Councils بين New South Wales والLocal Council تبعي، وبها الأماكن يعني بحكي مع كتير young people وبسمع شو أهمهم وشو بدهم يتغير بالمجتمع اللي هن عايشين فيه.
4: يقسم أحمد أنشطته ما بين الدراسة الجامعية ودوره هنا كعضو في المجلس الاستشاري لشباب New South Wales.
3: The New South Wales Youth Advisory Council is a platform لأطفال من عمر 12 25 حتى يحكوا مع الحكومة ويقولون إنه إحنا حياتنا منا مزبوطة وبدنا نشوف تغييرات كتير أكتر.
4: أحمد هو واحد من بين 12 شاباً وشابة يشكلون هذا المجلس الاستشاري، يلتقون دورياً لمناقشة القضايا التي تهم الشباب ويشكلون صلة الوصل بين الشباب والحكومة.
5: The Youth Advisory Council is the key council providing advice to government on issues relating to children and young people. It involves 12 young people who are appointed each year, and they meet regularly to provide advice to different government departments, to the Office for Youth and to the Advocate.
4: تتوزع مهام المجلس بين تقديم المشورة والتشاور مع مختلف الأطراف والمجتمعات ومراقبة وتقييم التشريعات التي تؤثر على الشباب وعقد منتديات حول قضايا الشباب وتقديم توصيات للحكومة.
5: They provide key advice on really important issues that I then take to government in terms of changes that might be needed to be made or issues that they might need to consider from the perspective of children and young people.
4: ويعمل على ربط الشخص المناسب في المشروع المناسب للحصول على أفضل نتيجة.
5: Ahmed is doing a particular project on the experiences of young people with disability, and so that will be one of the key ways that we will be identifying issues and looking at things that can be put in place to improve circumstances for young people with disability in New South Wales.
3: أكيد البروجكت اللي عم بشتغل عليه هلا هي بروجكت لحتى نقدر نشوف كيف نقدر نساعد الأطفال اللي هن بين العمر 15 و18 لساتهم بالمدرسة أو منهم بالمدرسة، لحتى نعطيهم شغل يكون لهم قدرة يشتغلوا ويطلعوا مصاري أكيد، ويقدروا يعملوا حياة يكونوا يعني proud of.
4: عضوية مجلس الشباب الاستشاري مفتوحة لجميع الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و24 سنة المقيمين في نيو ساوث ويلز. يتم البحث عن طلبات من الشباب ذوي الخلفيات والخبرات الحياتية المتنوعة من جميع أنحاء الولاية. آسيان موسوي، SBS عربي.
6: شكرا من القلب لك آسيا على هذه الإضاءة. وصلنا لنصف الساعة الأخيرة من برنامجنا، وبعد بجعبتنا العديد من الإضاءات. خليكن معنا.

0: أهلا بكم إلى موجز الأنباء. لبنان وإسرائيل يستأنفان محادثاتهما في واشنطن مع تصاعد الغارات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية. وبولين هانسن تشعل الجدل مجددا بتصريحات ضد المسلمين في استراليا وانتقادات تتهمها بتأجيج الانقسام والكراهية. وأخيرا لقاء حافل بين الرئيسين الأمريكي والصيني في بكين بمشاركة عمالقة التكنولوجيا واتفاق بينهما على ضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحا.
1: Podcast Minji. SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24. يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
3: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.

إلى الوقفة الأخيرة مع أحوال الطقس مستمعينا، ومنبدأ الجولة مع سيدني. أمطار متفرقة في سيدني، أقصى درجات الحرارة 22. العاصمة الثقافية ميلبن عم تشهد لليوم طقس صافي و22 درجة، 24 في بريسبن وأمطار متفرقة. أمطار أيضا غربا في بيرث و20 درجة، 23 في أديليد وأمطار متفرقة. العاصمة كامبرا عم تشهد كمان يوم ممطر و19 درجة، 21 في هوبارت وطقس غائم جزئيا. بنختم الجولة مع داروين و33 درجة بمقاطعة الشمال.

0: نعم بترا، عودة إلى كرة القدم، وقائدة منتخب ماتيلدا سانكير تستعد لخوض مباراتها الأخيرة مع نادي تشيلسي هذا الأسبوع بعد 6 أعوام ونصف مع النادي اللندني. أكد نادي تشيلسي أن كير ستغادر في نهاية هذا الموسم. سجلت بترا هذه اللاعبة البالغة من العمر 32 عام 115 الهدف. على فكرة سمعت عدد الأهداف؟
1: سمعت
0: 115 الهدف في 157 مباراة مع النادي، لتصبح على بعد هدف واحد فقط من هداف تشيلسي التاريخية فرانك كيربي. قالت كير إنها تشعر بالامتنان لفرصة اللعب مع تشيلسي وبالفخر بالبطولات التي فازوا بها معا، ومن المقرر أن تكون مباراتها الأخيرة ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز السيدات يوم السبت بالتوقيت المحلي.
1: سناء، من الوقفة الرياضية إلى تحدي قطاع البناء بأستراليا يلي عم بيواجه مرحلة حرجة تحت ضغط الأزمات العالمية وارتفاع تكاليف المعيشة؟
0: نعم، خلينا نستمع إلى هذا اللقاء مع مالك إحدى شركات التعمير في ولاية فيكتوريا محمد العمري الذي حضر من موجة إفلاسات محتملة.
1: المزيد مع زميل علاء التميمي.
2: مستمعي الكرام، مع مطلع عام 2026 يدخل قطاع البناء في أستراليا مرحلة دقيقة من إعادة الهيكلة. حاليا مع الوضع الاقتصادي العالمي والحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط وتقلب أسعار السوق، ما يشكل ضغطا على قطاعات عدة منها قطاع التعمير، إذ تجد الشركات نفسها أمام تحديات مركبة تهدد استقرارها واستمراريتها. وبين ضغوط السوق وتعقيدات التنظيم يبرز السؤال الأهم، كيف يتكيف رواد هذا القطاع مع واقع جديد يتطلب انضباطا أعلى مع إدارة أكثر دقة للمخاطر؟ للحديث عن هذا الموضوع معنا الأستاذ محمد العمري صاحب شركة البشير للبناء والتعمير في ولاية فيكتوريا. فأهلا وسهلا بك أستاذ محمد.
3: حياك الله فعلا، أهلا وسهلا فيكم الجميع المستمعين إن شاء الله.
2: أستاذ محمد، بداية يعني كيف تصف لنا واقع قطاع البناء في أستراليا في ظل الظروف الحالية؟
3: يعني ما لحقنا، خلينا نحكي بالعامية شوي حتى الكل يقدر يستفهم الموضوع علينا، ما لحقنا نخرج من موضوع البانديميك والأزمة تبعته حتى لحقنا موضوع مضيق هرمز اللي تداعياته أثرت على جميع القطاعات، ومنها طبعا قطاع الإنشاءات والعمار في أستراليا وفي العالم أجمع. الآن موضوع الإنشاءات والعمار والعقود الموقعة، تقريبا معظم شركات العمار بتوقع عقود اللي هي غير قابلة للارتفاع والتخفيض السعر. اللي وقع العقد من 4-5 شهور كانت المواد على سبيل المثال بسعر $1,000، الآن بتواجه مع إغلاق مضيق هرمز وارتفاع أسعار سلسلة الشحن والتوصيل وارتفاع أسعار المواد المتعلقة بالبناء والتي تدخل فيها الصناعات من البترول وإمداداته، ارتفعت تقريبا معدل 20% آخر الشهرين. لذلك الآن شركات العمار ستواجه نفس الضغوط اللي كانت عندها خلال أزمة البانديميك. فأتوقع طبعا هذا رأيي الشخصي، أتوقع أنه الآن خلال الأشهر القادمة سنرى كثير من شركات العمار ستغلق ولا يمكنها أنه يعني تقدر تكمل مع الظروف الحالية إلا إذا تدخلت الحكومة أو في ظروف استثنائية لمساعدة هذه الشركات. لكن الآن إجمالا جميع الشركات تحت ضغط كبير ولا يوجد منفذ من الخسارات اللي راح تصير. بالنهاية حتى يخرجوا من هذا المأزق لازم يزيدوا أسعار البناء، إذا زادوا أسعار البناء نفس الوقت حتزيد أسعار البيوت، لكن في الوجه المقابل البيوت الحالية تواجه انخفاض تقريبا بنسبة 1-2%. فعنا يعني كونفليكت الآن اللي هو تضارب في الوجهات، اللي بده يشتري هل يعمر أو يشتري جاهز. الجاهز قاعد بنزل سعره لأنه كثرة العرض بتنزل السعر، لأنه أسعار الفائدة ارتفعت حسب ما بتعرف، وقلنا ارتفاع قادم الآن يمكن بكرة وبعد بكرة في كمان ارتفاع، وكلفة تسديد أقساط القروض الاستثمارية المكلفة صارت عبء على المالكيين والمستثمرين، لذلك أسعار البيوت قائمة نزلت بينما أسعار العمار حترتفع. هذه معضلة كبيرة إنه اللي بده يشتري يشتري أو يعمر، فهذا برجع إله طبعا، لكن أنا لو كنت مكانه بشتري جاهز. الأسعار حتفضل ترتفع للبيوت الجديدة، البيوت القديمة ممكن إنها تنزل، لكن لغاية متى لا نعرف.
2: أستاذ محمد، يعني معروف السوق العمارة والتعمير، خلينا نحكي بينقسم إلى ثلاثة أقسام، يعني شركات تعمير كبيرة، شركات متوسطة، ومشاركات صغيرة. في ظل يعني الوصف الذي ذكرته، كيف حيكون وضع الكبير والمتوسط والصغير؟
3: طبعا الشركات الكبيرة لها خصائص خاصة فيها، لأنه هي بتستورد لنفسها وعندها أماكن تخزين، وبتستورد كميات كبيرة، ممكن تكون استوردت كميات كبيرة بالفترة السابقة اللي عندها كفاية مخزون لعدة أشهر أو لسنة خلنا نقول. لكن المتوسطين أو الشركات الصغيرة تقدرش تواجههم بالأسعار هذه، لأنه ما في عندهم تخزين وما في عندهم كابيتال، يعني قيمة شرائية كبيرة حتى يقدروا يخزنوا المواد هذه. لكن بالنهاية حتى الشركات الكبيرة ستواجه صعوبة في إذا امتدت الأزمة هذه لأكثر من 4-5 شهور. يعني خلال شهرين فقط من إغلاق مضيق هرمز كل القطاعات حتى السندويشات يعني ارتفعت سعرها، فبينما العمار بيدخل فيه سلسلة التوريد والشحن والتوصيل كثير فيه، وأكثر المواد المستخدمة في بناء البيوت تدخل بصناعتها المواد البترولية. لذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة يعني حسب تقديري حيكون في نسبة كبيرة من الإغلاق أو اللي هو الإفلاس زي ما صار معنا في الفترة اللي خلال البانداميك.
2: أستاذ محمد، يعني من خلال تشخيصك لهذه الحالة الصعبة، وحضرتك كمان لك باع طويل في هذا المجال، يمكن تقريبا صار لك 35 سنة في مجال الإعمار، صحيح؟
3: تقريبا يعني 30 سنة.
2: نعم. طيب
3: هو الآن في أستراليا وقبل في غيرها.
2: طيب الآن خلينا نشوف من خلال هذا يعني التجربة الكبيرة في القطاع هنا باستراليا وخارج استراليا، شو ممكن تقترح الحكومة حتى تحل هذا المأزق في هذا القطاع الهام والحيوي الذي تقوم عليه استراليا؟
3: طبعا الحكومة هي عملت قبل فترة بعرفش لحقتها، كانوا يحطوا اللي هو اللي بيشتري أول بيت بيدفعوا له مبلغ كمساعدة وصل لغاية 20,000 و25,000، بس للأسف يعني حتى لو بدهم يعملوها مرة ثانية، أنا طبعا بحكي الحكي هذا مضارب لمصلحتي، أنا من مصلحتي أنه يظل البناء والإنشاءات قائمة حتى الشغل يظل ماشي، لكن للأسف أنه كل ما الحكومة تقدم عرض بعد فترة بسيطة العرض هذا 20,000 بيؤدي لارتفاع أسعار البيوت أكثر وأكثر، لأنه بصير الكل بده عمر، فبرتفع أسعار العمار، ترتفع أسعار البيوت، في النهاية كل هذا التضخم بينتهي خارج جيب المشتري، فال20,000 اللي بأخذهم من الحكومة ما بيساعد نفسه فيهن، بالعكس بروحن للمطور وللشركات العمار مستلزمات الأخرى، فهو يعني بيعطوهم بإيد وبيأخذوهم بالإيد الثانية. لذلك لا أرى مخرج من هذه المعضلة إلا أنه يكون في ريسيشن كبير حتى يعيد الميزان لوضعه الطبيعي، ترجع الأسعار مثل ما هي ويبدأ السوق من جديد. لكن الآن الوضع معضل، الحكومة ما أظن تقدر تساعد آلاف الشركات المتعثرة، وبالمقابل إذا الأحرار فازوا أنجس تايلر رئيس المعارضة فرض برضو الآن عنده تغيير في الضريبة تبعت بيع البيوت اللي هي كابيتال تاكس، بدل ما هو 50% بده يعملها على 30%، لذلك هذا سيضعف المستثمرين يصيروا يستثمروا ويبيعوا، فحيخفف وتيرة الإنشاءات والأعمار في البلد.
2: أستاذ محمد، اسمح لي بس على المقاطعة، بدي أسألك لو انحلت مشكلة مضيق هرمز، تعتقد أن السوق ممكن يتعافى خلال أشهر بسيطة ولا بده وقت أكثر حتى نهاية السنة؟
3: لا أتصور أنه يتعافى خلال أقل من 6 شهور، لأنه الآن المعضلة عندنا الأسعار ارتفعت، وبالبلد هاي السعر اللي بيرتفع صعب جدا أنه يرجع لوضعه الطبيعي، بياخذ فترة حتى يرجع لوضعه الطبيعي. لذلك لا أرى أنه في انفراج الأزمة هذه بإغلاق مضيق هرمز قبل على الأقل نهاية السنة، هذا فيما إذا انفرجت، ونسأل الله أنها تنفرج على الجميع، لكن الأمور لا تبشر في خير.
2: نعم، إذن كل شكر للأستاذ محمد العمري صاحب شركة البشير للبناء والتعمير في ولاية فيكتوريا، يعني لهذه المعلومات الهامة التي تتعلق بهموم الواقع الآني في ظل طبعا الحرب القائمة في الشرق الأوسط وفي أوكرانيا وفي ظل الوضع الاقتصادي العالمي، وخاصة في حديثنا فيما يتعلق بمجال البناء والتعمير هنا بأستراليا. شكرا جزيلا لكم مرة أخرى أستاذ محمد.
3: حياك الله خالد.
4: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
5: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
6: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لإس بي إس عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وإس بي إس أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق إس بي إس أوديو الآن، متوافر لكم من أب ستور.
7: أنت والقانون، القانون يكون إلى جانبك عندما تعرف القانون. كن على اطلاع دائم بحقوقك في أستراليا مع بودكاست جديد يرشدك إلى كل ما تريد معرفته عن القوانين الأسترالية. أنت والقانون كل أربعاء في Good Morning Australia وفي أي وقت على موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.

0: أهلا بكم في بودكاست منوعات، معكم سناء وهيب
1: وأنا فترة طوق الهندي. وشوفي ما في من أستراليا وحول العالم بآخر فقرات برنامجنا.
0: نبتدي من أستراليا. بيترا، شو رأيك؟ واليوروفيجن تأهلت المغنية الأسترالية دلتا كودرام إلى المرحلة النهائية من مسابقة يوروفيجن 2026 بعد أداء قوي ومميز لأغنيتها إكليبس خلال نصف النهائي الثاني في فيينا.
1: Australia might have finally done it. يعني هيدولي يمكن الكومنتس اللي كانوا عم يرافقوا هذا الظهور المبهر لدلتا جودرام اليوم، يعني في هذه المسابقة يلي كمان عم تحظى بجدلية كتير كبيرة لما يحدث في العالم. الجولة الثانية من النصف يعني النصف النهائي اللي أقيمت وتأهلت بالفعل فيها دلتا مع 10 دول إلى النهائي المقرر يوم السبت أو الأحد بتوقيت أستراليا، من بينهم يعني اليوم الثنائي الفنلندي المفضل يلي رح يكون عم يتنافس ليندا أيضا وبيت، وبفتكر اليوم حظوظ أستراليا ترتفع جدا.
0: خلينا نرجع للعرض كمان اللي قدمته الأسترالية. جاء عرضها بشكل بصري مبهر، تضمن عزف على البيانو، مؤثرات مسرحية، إطلالة لافتة مرصعة بالكريستال، ما نال إعجاب الجمهور وساهم في تأهيلها للنهائي في وقت تعتبر فيه من أبرز المرشحين للقب هذا العام.
1: من هالخبر وأكيد رح نتابع الفينالي ونتأمل أنه أستراليا تكون عم تاخد اليوم السنة تاخد هذا الكأس وهذه الجائزة. خبر له يومين عم يتداول سنة، إزت مايكل جاكسون هو شبيهه؟ هل هالصورة ذكاء اصطناعي؟ ولكن يعني الشبه مخيف.
0: شوفي بيترا، فيك للأمانة في كتير من الناس بيشبهوا مايكل جاكسون. أنا حضرت مرة بيترا، كنت بتمشى في شوارع ماليزيا بالعاصمة كوالالمبور وبسمع ترى صوت مايكل جاكسون، ترى والناس متجمعين. قلت لا معلش خليني كمان أنا أدخل ضمن الناس. يعني شبيهه بطريقة مخيفة. هل المكياج؟ هل في شيء؟ هل الناس بيعملوا عمليات ليشبهوه؟ في أشياء يعني غير طبيعية، سواء كان بالغنى والحب لهذا هذه الشخصية لسنوات ولسه الناس بيتشبهوا فيه. هذا الشيء بيخلينا نتساءل عن مدى تأثيرها في العالم.
1: الفيديو انتشر بشكل سريع على كل المنصات، أظهر رجل بملامح وحركات قريب كتير من ملك البوب بعد عملية التجميل، يبدو أكبر سناً، ولكن لو كان مايكل جاكسون على قيد الحياة وكان شخصاً عادياً يعني كان ممكن يكون كتير بهيدي الملامح. البعض اعتبروه مجرد شبيه محترف، الآخر يعني في ناس قالوا ممكن هالفيديو أو هالمقطع مولد بالذكاء الاصطناعي. رح نشوف بعد شوي قديش قادر الذكاء الاصطناعي يعمل، ولكن بهالتوقيت يعني خلق جدلية كتير كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.
0: بالفعل انت شايفة حتى الأنف يعني كيف مضبوط.
1: صحيح.
0: مثل مايكل جاكسون، كيف ما كان مايكل جاكسون بالضبط. مايكل جاكسون هذا الفنان الأسطورة توفي في 25 من شهر يونيو 2009 عن عمر 50 عام بعد تعرضه لتوقف في القلب داخل منزله في لوس أنجلوس قبل نقله إلى المستشفى حيث أعلن عن وفاته رسميا.
1: بالذكاء الاصطناعي والديب يعني الديب فيك، اليوم قدر شخص شاب بفرنسا، وهالخبر كمان أخذ كتير تفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي، يعني فضح مسؤول أولمبي فرنسي سابق، وقع بفخ رقمي وعبر عن رغبته ب يعني وهواجسه البيدوفيلية مع شخص، مع صبية عمرها 14 سنة. شو صار؟ عم نحكي عن دومينيك بوفي، نائب الرئيس السابق للجنة الأولمبية والرياضية بفرنسا. فات بلقاء وحوار ومحادثة مع قاصر على منصات التواصل الاجتماعي. طبعا يعني هو شاب بتقنية الديب فيك، قدر عبر وفرجع وكشف عن حاله وكأنه قاصر شاب بعمره 14 سنة. والمحادثة راحت لبعيد، وهذا الشيء تم نشره وفضح هذا الشخص اللي عنده سوابق بالتحرش مع للقاصرين أو الأطفال.
0: نعم، خلينا نروح إلى الصين ولارا ترامب. حضور لافت يفتح نقاش حول دورها المستقبلي. أثار ظهور لارا ترامب خلال الزيارة الرسمية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين اهتماما واسعا في التغطيات الدولية، بعدما بدت إلى جانبه في مشاهد علنية خلال اليوم الأول من القمة. ركزت وسائل الإعلام على هذا الحضور بوصفه أحد أكثر المشاهد تداولا على الإنترنت.
1: طبعا تابعنا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو هيك يسعد بمشهد الأطفال بالصين يلي عم يستقبلوه بعد أشهر من نفي الإليزي لحادثة الصفعة الشهيرة. تعود إلى منصات التواصل الاجتماعي، وعلى ما يبدو يعني اليوم طبعا لا يمكن التأكد من كل هذه المعطيات، ما علاقة ممثلة إيرانية بهذه الصفعة بالتحديد؟
0: في الكثير من الأخبار دائما على هذه الصفعة، وكأنه كل واحد بيغني على الليلة، يعني صفعة القرن هذه، يعني ماكرون وصفعة القرن حتفضل عليه. كأنه المرات إحنا بننسى الإنجازات السياسية، الإنجازات ما بين الدول، وبنركز على أمر صار في حياة رئيس أو حياة مسؤول كذلك.
1: سنة صحيح اليوم يعني هذا الملف عاد إلى الواجهة، ويبدو أن اسم ممثلة إيرانية يدخل في هذه الجدلية مزاعم على يعني حالة غرامية تجمع الرئيس الأمريكي الرئيس الفرنسي بها، أعاد هالملف بالتحديد إلى الواجهة.
0: نعم، في خبر آخر. بتعرفي بيترا، هناك من يقول أن هناك ميسي في المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة، واحد من اللاعبين بيشبهه في الأداء وبيشبهه شوي في الشكل. برافو، بنحب نشوف أكثر من اللاعبين العرب اللي لما بنقول 17 سنة يعني لسه عنده حدود في المستقبل أنه يكون ممكن ميسي العرب.
1: مع الخبر سناء منكون أنهينا فقرة المنوعات لليوم، وأنهينا حلقة كانت حافلة بالعناوين والأحداث، وأنهينا أسبوع. بدي أشكرك من قلبي على رفقتك الدافية ويلي مليانة حياة في سناء.
0: أنا اللي بتشكرك بيترا، وبتشكر جميع المستمعين والمستمعات، بتشكر الزملاء اللي دائما بيساعدونا على إنجاز هذه المهمة الصباحية من الساعة 6 إلى 9. دائما حتبقوا مع SBS عربي في برنامج بعد الظهيرة أستراليا اليوم. لا تنسوا كذلك حصاد اليوم، ولا تنسوا كذلك برنامج ويكند بالعربي خلال الويكند.
1: نختتم هذا البرنامج، نعتذر سلفا عن عدم بث نشرة التاسعة لأسباب تقنية، يعني نتمنى أن نعاود بث النشرات على رأس كل ساعة. كونوا بألف خير، ما تنسوا برنامج أستراليا اليوم، ونلتقي يوم الاثنين بإذن الله بتمام الساعة 6. إلى اللقاء.
0: Have a lovely weekend.

شوفك عاليمين وشوفك عالشمال، بشوفك في الجنوب وشوفك في الشمال. أول ما أقرأ في كتاب بلاقيك على الغلاف، من أول حرف ب لآخر حرف

استمعوا إلى كل المستجدات من SBS عربي مع Good Morning Australia من السادسة إلى التاسعة صباحاً من الاثنين إلى الجمعة.

قريباً قد ترون كمية الأخبار المتوافرة على منصات السوشيال ميديا أقل في أستراليا. إذن الآن هو الوقت المناسب لتنزيل تطبيق SBS Audio. تأكدوا من حصولكم على كل أخبارنا، وجهات النظر والقصص على صفحة البودكاست لSBS عربي. تطبيق SBS Audio مجاني في الأب ستور.